بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.

دا جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم

يتبعون إلا الظن وما تهوى

وسلما إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد اللؤلاء وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى.

地方进啦地方，来啥啦？宁都的啦一家地方，阿爸明阿的啦地的大家不那我都不哭那我那都不哭那我安顿啥？

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

أنهم أعداد نخل منطعر. فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

الشياطين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

والذين هم على صلواتهم يحافظون.

الفتى علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

أنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق

وشجرة تخرج من طور سينا.

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

来应该有

هيهات هيهات لما توعدون هيهيت هيهيت لما

Ooh.

الذينهم بآيات ربهم يؤمنون والذينهم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات

书记不

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى

ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون.

يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه

يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له

Ουχηρής. وحرم ذلك على المؤمنين.

الذين يرضون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

سنة فيها متاع لكم

الفقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

تحصنا لتبتغوا عرض ال

أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وما

جايته لم يكد يراها.

买家奴

أنهم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من

كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.

والذي

والذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته

لنحيي به

وتوكل على الحي الذي لا يموت.

الذي يميتني ثم يحييني.

كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود

أتبنون بكل ريع آية.

وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

地多黑。

وأنجز عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن

ينقلبون.

Aún

أخو صفي وبعير.

كتابي هذا فألقه إليهم

فإنما يشكر لنفسه

رجل جثا وكشفت عن شأطيها.

السوء ويجعلكم غرباء.

المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

لهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض

أدلكم على آل بيتي.

فرددنا إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق

فأصبح بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

الوادي الأيمن في البقعة المباركة.

كاذبون. قال اعتنى شدت عبدك بأخيك ونجعل لكما

فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى.

أكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون قتناهم وجنوده فنبذناهم في اليم

ويدرؤون بالحسنة السيئة

وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا

تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم

يخلق ما

الحكم وإليه ترجعون.

0: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم
1: تستمعون للأولى
2: راديو دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
7: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: كثير
1: الطلب. 7:11 الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
2: سبفون، أصالة وتواصل.
4: راديو دلتا.
5: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

كيف أصبحت وحدة الأوطان نوازع حرب وخراب وزيودة وشوافع أبكي أصرخ يا يمن أم اليمن

0: We'll see you soon.
1: Radio Delta.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
3: ليش مش شاي الكابوس؟
4: ها؟ لا البن هو
3: بن. وليش مش شاي؟
4: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
3: وليش مش شاي الكابوس؟
4: يا صباح البن شوف حلوة.
3: لا لا لا شوف شوف
4: كيف
3: يا صباح الشاي.
4: لا تحاوش
3: حلوة.
4: صباح البن أحلى.
3: شاي الكابوس
4: بن الكابوس
5: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
6: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
9: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية، ومزايا الشهرية، ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
11: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمع والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية، تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: تدخل المحل، تطلب علبة سجائر، تدفع ثمنها وتغادر، وأنت تظن أن الحكاية انتهت عند هذا الحد، لكن الحقيقة أن ما دفعته ليس كل الفاتورة، فهناك ثمن آخر يبدأ بضرر في الرئتين ويمتد إلى القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وقد ينتهي بالسرطان. فكل سيجارة لا تحترق وتنتهي فقط، بل قد تضيف بنداً جديداً إلى فاتورة صحتك. اليوم تدفع ثمنها من مالك، فلا تجعل الغد يدفعه جسدك من صحتك. للسيجارة سعر، أما التدخين فثمنه أكبر. لا تدفع من صحتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: Radio Delta competition just strictly dead.
6: فالحزم قد ضاع الأمل والعاصفة.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. صباح الخير.
3: جاء صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح النور. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: احلى طريقه تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: just found it.
8: Radio Delta, your summer station. Your summer station. Your summer station.

0: سلام 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
1: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

الآن الراحة المدرسية في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. Radio Delta, the number one choice, number one station.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كل يوم في هوا
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: أي شيء؟
3: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584846. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
7: Radio Delta.

ابن السعيدة يا ابن السعيدة يا ابن السعيدة

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان.
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان.
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان.
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان.
11: من زمان.
9: حلويات وبيتزا ومعجنات.
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
10: من زمان.
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك، احذر التضليل.
1: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: تستمعون للأولى
1: راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
13: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
14: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
15: فعلا انه سوبر داك.
14: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
16: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
17: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
18: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: يتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
0: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
0: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
0: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
0: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
0: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
0: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
0: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: كده نجاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
4: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
4: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية: كينج، لورد، رويال.
4: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون: 01-685-185.
7: Just found it.
8: وقفة ضحكة
9: زبجة
8: ندارة
9: كركرة
8: ضحك من قلبك.
10: قولي.
11: نعم.
10: انت ساكن هنا لوحدك؟
11: ايوه بي ساكن هنا لوحدي، اصل مرحوم امي ماتت من زمان وانا صغير. تخيل حضرتك مش فاكر شكلها ايه، وابويا رخر مات، وخالتي ماتت، وعمتي ماتت. سيب الخيار.
10: خيار ايه؟ اقعد كمل.
11: وعبد الفتاح مات.
10: مين عبد الفتاح؟
11: انا عارف، ضروري واحد اسمع عبد الفتاح مات والنبي فتح على روحهم جميعا. ربنا يخليكم، بتفتشوا على ايه؟ ها اوعى حد يضرب،
10: اوعى حد يضرب. ليش ايه؟ انا مش عارف بتفتش على ايه.
11: انا ما اعرفش
10: ليه. حالا تعرف كل حاجه، ايه ده اللي متعلق هناك؟
11: ايه اوعى حد يضربني. الارنب، واحد صاحبي رسمهولي زمان وانا صغير، بابا الله يرحمه كان دايما يقول ان في شبه بيني وبين الارنب ده. صحيح الحكايه دي يا بيه؟ ما انا السفرود بتاع
10: وده ايه ده؟
11: تسرير.
10: ايه ده على البنطلون ده؟ هاتوه هاتوه، يلا هاتوه هنا تحت النجف وريني.
12: ده دم.
11: نعم
12: دم.
11: دم دم بني ادمين.
12: ايوه
11: على البنطلون بتاعي.
12: ايوه
11: ورينا السكرنو كده.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: أحلى طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
6: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيضة المسلوقة، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
7: فلفل أحمر أصبر رغبة.
8: صحة وعافية
9: مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
7: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-4846. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
8: تدخل المحل، تطلب علبة سجائر، تدفع ثمنها وتغادر، وأنت تظن أن الحكاية انتهت عند هذا الحد، لكن الحقيقة أن ما دفعته ليس كل الفاتورة، فهناك ثمن آخر يبدأ بضرر في الرئتين ويمتد إلى القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وقد ينتهي بالسرطان. فكل سيجارة لا تحترق وتنتهي فقط، بل قد تضيف بنداً جديداً إلى فاتورة صحتك. اليوم تدفع ثمنها من مالك، فلا تجعل الغد يدفعه جسدك من صحتك. للسيجارة سعر، أما التدخين فثمنه أكبر. لا تدفع من صحتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان. راديو دلتا.
9: مع الله بايعنا قلنا الهدى والدين.

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: Radio Delta 101.7, the number one hit Arabic station in the Middle East.

يا ابن السعيده.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: صباح الخير
3: يا صباح الأنوار،
4: طيب الله صباحكم،
5: أسعد الله صباحك،
6: وطيب الله صباحك،
7: يا صباح الرضا،
6: يا صباح الخير،
8: يا صباح الفل،
1: يا صباح البن، بن الكابوس.
9: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب، شهاب في كل مكان.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
13: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
14: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
13: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
14: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
13: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
14: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
13: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
14: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
13: التهاب وتليف الكبد.
14: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
13: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
14: علاج البواسير.
13: علاج البهاق والبرص.
14: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
13: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
14: الباحث خليل، للطب البديل.
15: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: يوه، مطعم الحلواني التركي.
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان.

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: Best music. 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات.

إنه العسل الأخطر في العالم كله. ملعقتين منه فقط ستكون كفيلة بعذابك وتدمير جسدك، قتلك بطريقة شنيعة ومرعبة. وإن كان لك حظ جيد فسيسحق جسدك وستصاب بهلاوس وتشنجات مرعبة وفقدان للوعي. تنتجه فصيلة واحدة غريبة ومريبة من النحل، ويجمعهم محاربون لا يقلون غرابة ورعبا عن النحل. صائدون محترفون يعرضون حياتهم للموت المحقق على سفوح جبال الهيمالايا. يطلق عليهم محاربي نحل الهيمالايا الضخم. على مرتفعات جبال الهيمالايا وتحديدا في دولة نيبال، نجد أهالي قرية بوجانغ يشاركون في تقليد قديم يعرف بتحدي الموت. في سبيل الحصول على العسل يخاطرون بكل شيء. أي عسل هذا يجعل إنسانا يخاطر بحياته ومستقبله؟ إنه عسل ثمين جدا من نوع خاص يعطيهم القوة والجرأة والذكاء والفطنة على حد اعتقادهم. فريق من صيادي العسل يجتمعون مرتين سنويا فقط في عادة قديمة تعود إلى أكثر من 2000 عام، وتكون مهمتهم الوحيدة هي التنقيب عن العسل الأخطر على وجه الأرض. جرعة بسيطة منه تعمل كالمخدرات وتذهب بعقلك إلى عنان السماء والخيال بشكل مرعب. في أعالي جبال الهيمالايا وعلى منحدرات شديدة الخطورة تتواجد خلايا نحل عملاقة تنتج العسل الأخطر والأغلى، تنتظر صائديها من المغامرين الذين يخاطرون بحياتهم ويموت منهم العشرات سنويا. يجتمعون لتسلق منحدرات مرعبة وشهقة يزيد ارتفاعها عن 1000 متر بسلالمة وحبال ومعدات، متجهون نحو المنحدرات حيث تختبئ خلايا النحل، ولكنهم لم يسلموا من البشر. يشعلون النيران في الأعشاب أسفل الخلايا لإرباك أسراب النحل، لينتشر النحل الضخم مبتعدا عن معسكراته ليصبح العسل سهلا منال. يتسلقون مئات الأمتار مواجهين لسعات النحل الغاضب لتبدأ معركة جمع العسل الثمين، معرضون لخطر الموت والإصابات الخطيرة في سبيل الحصول على الذهب السائل والذي يدر لهم عشرات آلاف الدولارات. وبكل هدوء يقومون بقطع خلية العسل رغم اللسعات المؤلمة لأجسادهم دون وقاية. وبعد مغامرة استمرت لساعات طويلة يحصلون على عسل الهلوس الخطير، 400 إلى 600 لتر من العسل حصيلة تلك المغامرة المميتة، يصل ثمنها إلى 300,000 دولار. يجمعون حصيلة صيدهم ويعودون للقرية حيث ينتظرهم النساء وكبار السن.

0: مقيمين الاحتفالات بعودتهم بأمان، حاصلين على العسل الثمين والذي يعتبر بالنسبة لهم علاج لكل الأمراض التي تتصورها، لكنهم في الوقت ذاته يتناولون العسل بحذر شديد وبكميات قليلة. هذا العسل البري المستخرج من أزهار نبات الرودودندرا السامة يسبب هلوسة وتشنجات مؤلمة ومرعبة تصل إلى الشلل المؤقت عند تناوله بكميات كبيرة قليلة، ثم الموت. مثله مثل المخدرات، جرعة كبيرة كفيلة بتعرضك لآلام وعذاب شديد تصل لدرجة الموت ببطء شديد، وجسمك يتشنج وكأن السكاكين تنحر وتقطع فيه. 15 دقيقة فقط بعد تناول ملعقة صغيرة من هذا العسل كافية لظهور أعراض الهلوسة، وكأنك تناولت جرعة من المواد المخدرة الشديدة، والشعور بنشوة السعادة وثقل الدماغ وفقدان الإحساس بأطرافك، وتزداد الأعراض بزيادة جرعات العسل حتى تصل إلى التشنجات والشلل المؤقت. وإذا أردت عيش تجربة عسل الهيمالايا البري فيمكنك الحصول عليه مقابل $500 للكيلو الواحد، ولكن احذر، فقد تصبح قتيلا وضحية، وتنشر صورك على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية تحت عنوان شهيد العسل.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفرجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فرجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فرجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة فرجي إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: يوه، مطعم الحلواني التركي،
3: الحلواني الذي نعرفه؟
2: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
3: نعرفه من زمان،
2: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
3: دجاج الحلواني من زمان،
2: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
3: طعيم من زمان،
2: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
3: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
4: من زمان،
5: من زمان،
3: حلويات وبيتزا ومعجنات،
2: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
4: من زمان.
2: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
3: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
2: 772-238-378.
6: يا حلو يا حالي دايما على بالي، يا حلو يا حالي دايما على بالي.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى
1: راديو دلتا
2: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبأفون.
3: سبأفون أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
5: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تتشابه الأعراض
3: وتختلف الأمراض،
2: تتعدد التكهنات
3: ويتعقد التشخيص.
2: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
3: لأجلك نحن هنا.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
3: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
2: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
3: وبأحدث التقنيات المتطورة.
2: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
3: صنعاء شارع تعز،
2: جولة تعز، الرقم المجاني
3: 80096.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: تشخيص سليم لعلاج آمن.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: Radio Delta.

0: it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fahak min kalba.
4: Ahmed Malik.
5: بقى الموت علي حق. موتوا.
4: هو ايه اللي حصل
5: بقى يا سيدي؟ كهربا اخر الاحزاب. حزنوا.
4: لا لا لا.
6: ايوه حصل.
4: انا المعلم اجاني على سن ورمح خلتني ركزة مصر الاولى. ها
6: حصل
4: ده؟ لا ما كنت تحط هنا متينيه وسواريه.
5: هو انت بقى بتاع الموت علينا حق؟ شوف شغلك بينا.
4: اشوفك في الاخر بقى. اضربك فين؟ مفيش في وشك مكان.
6: يا عم اضرب وانت هتركن.
4: جري عينك الشمال يا انا.
7: بس للدرجه دي الرقصه والحنوتي شبه بعض قوي كده عشان تتلخبط ما بينهم.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
6: واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
4: التهاب وتليف الكبد،
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
5: علاج البواسير،
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: كده أنا جوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج،
6: أوصل لحم،
7: أوصل دجاج،
8: وشيش طاووق، خيال. What is love?
4: Baby don't hurt. كده جوعة.
6: مشاوي رهيبة،
7: نكهة تركية عجيبة.
9: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
10: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.

0: 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.
4: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
6: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. طبعا توصلني رسائل كثيرة، لا جوالي، لا الكنترول أيضا. هناك من الأخوات من يشكين بخل الأزواج، وهناك من الأزواج من يشكو من هم وهدار وهرم الزوجات. يعني يقال بأن المرأة هي جنة البيت. كيف تكون المرأة جنة للبيت؟ الزوج أحيانا يخرج من صباح الصبح الباكر يبحث عن رزق لعياله ولبيته من أجل يسدد ثمره. يلا حصل الذي حصل، اليوم ذيك وقع يوم عوج، تصايح هو فلان هو علان، يعني حدث من هذا، بيوصل البيت وكما يقولوا وهو من هانة من النخرة. تستقبله من؟ نخيرا، مش من النخرة، عادي نخرة فوق نخرة. ما بلا تستقبله ورعيد الرعيد ون البيت عيحرق. متيت ما فعلت، أنا قلت لك ما بشني بالأول، عاد تستقبله هانا من دخلت هالباب تقرع له القولو وتدرفع له ضخ البروستات، المهم دفع له 7-8 امرأة. هذا ايش تصرف الزوجة لسانها؟ وحنا خصوصا بنعيش هذا المرحلة في هذا الوقت، يعني مرحلة صعبة جدا. فقدوا الرزق كما يقولوا، الذي بيصير يترزق الله يطلب الله، كأنه يخطف من أنياب الأسد، خصوصا من يشتي يعيش بالحلال. لذا نقول للأمهات، للزوجات، للبنات، كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجال رفقا بالقوارير، وإحنا نقول اليوم للنسوان رفقا بالرجال، لي منعك منع القبيله. ونقدم نصيحة للآباء، للأزواج، للي بيده الرزق، نقول يا أخي لا تكون بخيل. إذا أردت أيضا أن تعالج زوجتك، عالجها أو بنتك، أو عالجها بطيبة نفس، وانفق انفق، ولا تجلس دعين إليها تبسرس عليها وأنا قديت عليها كذا، أنا تمكنها هرم ماشي. ما أنت عالجت، واجب عليك أنك تعالج ورجلك فوق رقبتك، واجب. لكن ذيك عليها أن تحترمك وتقدرك وتقدر تعبك ونبدأ في حلقتنا اليوم. هنبدأ مع نسير إلى رداء مع الأخ صالح أحمد الصباحي من صباح من رداء. ما عن سان قارب مهر رداء الصدق لا أرجع خضي ناس أننا نقطع جواز ولا شيء، لكن نوجه تحية لأهلنا في رداء، كل أهل رداء. الأخ صالح كان عندك قدم سكري وأنا أشتي أسمع منه أي حنزار المركز، طبعا ما هوش باتصال وإنما بوجوده معي الآن وعيكون معنا على الهواء، نقول له الرداء يسمعونه وهالريمة وخصوصا أصحاب القدم السكري. هي تفضل يا عم صالح.
7: هيا بسم الله الرحمن. والإحنا أنا قل لي يعني قبل شهرين أجيت لهنا، يعني أول رحت المستشفيات من أول، يعني قالوا لي أقطع القدم لأنه كان الأصبعي كانت سوداء
6: اتفحمت
7: أيه. وقالوا لي أقطع، قلت أنا ما بقطعش، يعني رحت عدت مستشفيات يعني يقولوا لي كذا
6: بتر.
7: أيوة يقول لي بتر. أنا قلت لا، سويت إبر، سويت كذا، سويت كذا، قالوا ما، يعني ضلوني على الدكتور خليل.
6: كيف عرفت خليل؟
7: أنا بقى أعرفه، كنت أسمع بالراديو عند أنت و... وخليل وسمو، قلت والله بأرح
6: بأتوكل على الله
7: أتوكل على الله. هذا أنا كنت في الشارع وأنا فوق الباص، ما قدرتش أمشي.
6: تدخل
7: جال عندي خليل بنفسه ما قدرت أشنط
6: يعني
7: ريلي كانت توجعني.
6: نعم.
7: وبعدين قال لي خلاص سجل اسمي واسمه ورجعنا العصر لا أنا يعني قال العلاج كذا كذا كذا، يعني أنا ما كنت أقول ممكن نضل تقول مين الله أعلم. فالحمد لله استعملت العلاج، قال لي شهر ونص والحمد لله. أول ما كنت أقدر أمشي، وحتى يعني الأكل حتى ما كنت أقدر يعني
6: واضح من رجلك
7: من رجلي، ما كنت أنام حتى النوم ما كنت أنام.
6: نعم
7: الحمد لله استعملت العلاج، كل داري ثلاثة علاجات استعملته والحمد لله الحين تمام.
6: الآن كم لك؟
7: لي شهر ونص.
6: شهر ونص.
7: أيوة.
6: الآن تمشي على نفسك؟
7: الحين أمشيها كده الشباشب
6: بس خلاص. لا عاد أنت فري رسمة.
7: أول ما كنت أقدر أمشي نهاية.
6: ما شاء الله عليك، أنا قدر نفسك الحين تشتي تدق على الاستديو بقول لك.
7: أيوة
6: ما شاء الله عليك.
7: أنا كنت الصدق يعني الواحد يتكلم بالحق ما فيش فيها.
6: صح. أي شهادة لله، إيش تقول للناس اللي عندهم القدم السكري؟
7: أقول لهم عندك القدم السكري يجول المركز حق خليل، يعني العلاج موجود وكل شيء موجود، علاج طبيعي لا كيماوي ولا شيء، علاج طبيعي.
6: أعشاب
7: تشرب، أعشاب تشرب وتحط على الجرح أعشاب، ولا في أي حاجة يعني ينفع ما يضر.
6: لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا، معنا فقط هذا المركز فقط، صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب.
8: سامعين الكرام، أذكركم أرقام المركز 37 24 64 16 أو 37 22 22 74.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37 24 64 أو 777 22 22 74.
6: دحين رجلك الآن بدخرج سير السوق سير كذا
7: طبيعي؟
6: أنا بين أشوف الآن عادك تلبس على صندل عادي ملفوفة ب
7: لا لا بس عشان الجرح شوية.
6: أيوة.
7: بس
6: يعني قد بدأ الجرح أيضا يلتئم؟
7: يلتئم أيوة، بس أنه مشي مشي طبيعي،
6: النوم دينام طبيعي،
7: النوم طبيعي،
6: الصقيق هذاك والكذا
7: ولا عاد في شيء أبدا.
6: والقيح
7: وقهراء قلت لي من يوم راح يمكن نص شهر أو شهر،
6: يعني الحمد لله الآن. أيوة. بإذن الله.
7: أول قيح كان يمشي والله ما كنت أسمح الله يمشي طول. يوم أنا كنت في الشارع جاء خليل وجاب الدكتورة معه وجابت فكت رجلي وسوت له وقاعد يمشي.
6: وعاد أنتم فوق الباص ما تقدرش تنزل
7: أبدا.
6: إذن هذه نعمة من الله
7: سبحانه. وعاد قال له أكلم بالحق ما فيش فيها أي
6: حاجة. إذن نقول لأصحاب القدم السكري لا
7: تخبصوا. قد جبت أنا ناس لهنا وكلمتهم ورويتهم المركز والحمد لله بيجوا كلهم، في ناس يعرفهم مديتهم لها
6: لأنك صاحب تجربة.
7: أيوة قد جربتهم كلمتهم.
6: أيوة
7: وحصلتهم في المستشفى من أول وكلمتهم وتم لعت تصيروا في المستشفى وديتهم عند خليل لها.
6: إذن الحمد لله على عافيتك.
7: الحمد لله.
6: كيف تشوف حتى الأهل في البيت تغير مزاجهم معك لأنك قد بخورت وكذا و...
7: الحمد لله. قد قلت لك أنا
6: صدتهم معك
7: سويت إشاعة مقطعية 85,000 البداية على أساس أشوف يعني الرجل كيفي، يعني الدم كان يمشي تمام الدم.
8: نعم.
7: قال لي هذا قال الدم تمام، وتقالوا لي قلت نقطع له قدم، قال لا صدقهم، قلت قلت أنا الحين بتعالج في الأعشاب. رحت يعني سويت
8: هذا بعد ما أخذت أعشاب،
7: أخذت أعشاب ورحت أتأكد هناك
8: يعني، قالوا بدأ الشرايين تشتغل.
7: أيوة عرف كيف الشرايين اشتغلت.
8: قال
7: الله صدق اللي قال لك تقطع لا تصدق.
8: ما دحين خلص قد يسابر.
7: قلت هذا حق بس عمل أعشاب واسمه، قال الدم تمام ماشي
8: فلس. الحمد لله. أيوة. إذن الحمد لله على عافيتك. طبعا سامعين الكرام، أصحاب الذي كل من يعني قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى وعنده من أمراض القدم السكري يقبل إلى مركز الباحث خليل، وبإذن الله سبحانه وتعالى بقوة الله بإرادة الله تلاقي العلاج حقك. إذا أراد الله سبحانه وتعالى، إذا أراد أن ينزل عليك الشفاء فالدواء بينفع، غيره هذا ما بش، غيره إذا ما قدر رضى عليك ما بش. طبعا ننتقل بعد ما كنا مع الأخ صالح أحمد الصباحي من صباح من رداع، كان عنده قدم سكري ومعانا طويلة مع القدم السكري، وبعد زيارته الأولى والثانية لمركز الباحث خليل والتداوي بالأعشاب صار الحمد والشكر لله في نعمة وعافية. عي يودعنا وعي يدخل معنا واحد من بلادنا من همدان إن شاء الله.
9: بلاد الروس.
8: ما عليك أنت، أنت لحالك، أنت من بلاد الروس، في بلاد الروس روس، في بلاد الروس روس. إحنا نودعك نقول لك في أمان الله. قم لك، قم يا رداعي، قم يا صباحي، صباحي من صباح مع سلامة الله. وصاحبنا يقوم، وننتقل إلى الأخ عبد الله يحيى السالمي. طبعا بيت السالمي كثير من حجة من خولان، ونوقفان الآن عند بلاد الروس. بلاد الروس الأخ عبد الله يحيى السالمي من بلاد الروس، أنا أشتي يا عم عبد الله تحاكينا عن نفسك وإيش كنت تعاني.
9: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، حصل علي حصل لي الوجع هذا من فترة.
8: ما هو هذا الوجع؟
9: المعدة مع القيلو. تمام. كان يحصل عندي انتفاخ في البطن وعليها، لحتى أني سمعت الدكتور هذا الإعلان حقه كنت خليل في الرادية، قلت عاد أقوم أتكل على الله وأسلع عنده.
8: نعم.
9: بعد ما وصلت لعنده قدام 20 يوم، بعدين بين أقول لب المرض اللي فيني، عندي الضغط هنا وعندي القيلول وعندي هذا اسمه المعدة، بعد ما هذاك العشية هذاك انتفخ بطني هذا المم
8: وضابح وتصيح
9: ضابح عجسة صيح فوق العيال فوق البيت كله، تكسر
8: الطيسان تقل في ثلاث وقت
9: أمانة، حتى على مستوى الركض ما بلا على هذا اسمه على ظهري.
8: لا إله إلا الله.
9: وادخل لي في وسواس.
8: أيوه.
9: لكن هنا ركض الله بعد من صفلي.
8: إنا لله
9: أمانة محمد.
8: أها.
9: بعد ما التالي العلاج هذا قال خلاص فعل فحص، فعلنا فحص وهذا اسمه وطينا الله عندك، كرر لي العلاج.
8: نعم.
9: قال لكم استعمل فاليوم 4 مرات.
8: اها استخدمته.
9: ايوه استخدمه.
8: ايوه
9: فاليوم 4 مرات دائما، منا علاج حق العشي وحق الصباح.
8: نعم.
9: ومنا علاج 4 مرات بعد الصباح بعد الغداء بعد.
8: تمام. انا اشتي الذي بعده قدو هذا الوصف، لكن ايش الذي اثر الذي عندك؟ استخدمت العلاج؟
9: استخدمت العلاج تحسنت الحمد لله والشكر لله.
8: لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا، معنا فقط هذا المركز فقط، صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب. سامعين الكرام، أذكركم أرقام المركز 37 24 64 16 أو 37 22 22 74. أنت اليوم أنا وأنت والصواحبي سبقنا وضيفنا أيضا محمد مجمل، إحنا نقول في ناس يسمعونا وإحنا بنرسل أمانة، هي أمانة،
9: هذا أمانة،
8: الناس بيسمعونا
9: أمانة.
8: إن بتشافي وحسيتوا بشيء من التشافي نقول أيوة، ونقول للناس ما الناس بأنفسهم عيقبلوا لأنهم بيسمعونا.
9: لا.
8: فرسالتك أنت للي بيعانوا من القولون.
9: رسالتي بأني الحمد لله تشافيت من القيل والمعدة.
8: ما تقول لهم؟
9: سمعته وأقول لهم علم وعلى الدكتور خليل.
8: لحن أنت يا سالبي من بلاد الروس؟
9: أنا من بلاد الروس. أيوة.
8: أيوة. وانت شاهد على العصر؟
9: وشاهد أمانة بأمانة أنه أحسن دكتور وأكبر طبيب في الجمهورية اليمنية.
8: وإحنا نقول نحمد الله سبحانه وتعالى
9: والحمد لله
8: على الشفاء، لأن الله هو الذي كتب الشفاء.
9: لا الحمد،
8: وما الأدوية، كل الأدوية إلا وسيلة سبب.
9: الحمد لله
8: والله سبحانه وتعالى يعطيك الشباب السبب هذا بالشفاء.
9: الحمد لله،
8: الحمد لله على سلامتك وعافيتك.
9: زدتيت البنت.
8: ها مالها؟
9: قلت مع 10 أسبوع 10 أيام.
8: أيوة،
9: كان عندها في المفاصل هذا احتكاك، كان يأثر لها قلبها. بعدين أتيتها لها عنده حتى لها علاج، والحمد لله والشكر لله قلضني الله إنه بتتحسن. أن ما جاء من يوم فو في أحسن أحسن،
8: يعني عادي في أثناء العلاج،
9: عادي في أثناء العلاج هذه
8: نعمة.
9: لا الحمد لله الشكر.
8: أنت سويت فحص قبل ما تجي لعند الدكتور؟
9: ما سويت فحص إلا التاليه، قال هذا اسمه فحص، هذا بول براد، ووطيت الله عنده وابسره ورجع قرر لي العلاج.
8: وانت الآن الحمد لله؟
9: الحمد لله والشكر لله.
8: إذن الحمد والشكر لله. طبعا سامعين الكرام، أذكركم للتواصل على المركز أو تلفون الدكتور، سواء بالاتصالات أو بإرسال رسائل الاس ام اس أو بالواتساب على 37246416، 37246416. ننتقل من الأخ عبد الله السالمي إلى الوالد محمد أحمد مجمل من همدان من حاز. مرحبا بك يا عم محمد.
10: حياك الله. مرحبا
8: بك. الله يحييك. تفضل قل لنا حالتك بصدق
10: على سرح
8: نسمع منك.
10: انا حالتي كان في التراكم، السكر التراكم.
8: سكر التراكم،
10: ايوه. والحمد لله جينا لهنا قبل حوالي نص شهر ونص، اخذنا علاج وصلحنا، فحصنا مره ثانيه نقص، يعني
8: نعم
10: نقص على ما كان من اول، وكان فيها الدهون فحصنا قالوا مرتفعه.
8: عندما جيت
10: عندما جينا
8: نعم
10: رحنا فحصنا مره ثانيه قالوا الحمد لله طبيعي
8: ما شاء الله
10: الدهون، الله قالوا طبيعي ما
8: بشرى الثلاثيه
10: ايوه قلنا الحمد لله.
8: الدهون هذا قوة، هذا اكبر نعمه.
10: الحمد لله شكر لله، هذا فضل الله ثم يعني بجهد
8: الدكتور خليل.
10: الدكتور خليل يعني
8: تعرف يا محمد،
10: ولا خير ما شاء الله، يعني بعد العافيه ان شاء الله.
8: الان انت افرحت قلبي بالنسبه للدهون الثلاثيه، انت لي اخطر من اخطر من اي مرض.
10: الحمد لله
8: هو بيقولوا القاتل الخفي، لانه الكوليسترول والدهون الثلاثيه هذه هي بتشتت لك الشرايين فجاه، تتراكم وتجمع وترفع لك الضغط.
10: كان بعض المرات تورم هنا فوق الجفون عيونها، تورم يعني من هذا، قال من ضغط عندك كوليسترول يعني.
8: نعم. المهم انه انت عندك قبل ما تجي لهنا وفعلت فحص للكوليسترول او للدهون وعندك وهي مرتفعه،
10: وهي مرتفعه ايوه،
8: وهنا جيت
10: والتراكمي برضه
8: وادوا لك العشبه او الجرعه ورجعت فعلت فحص
10: ونقص التراكمي، يعني يقول لك طبيعي عندك الدهون الدهون يعني لكن التراكم السكر التناقض انخفض على ما
8: انخفض، يعني ما انخفض قوي
10: ايوه
8: انخفض، لكن معك الدهون انخفضت تمام،
10: انخفض الطبيعي نقول الحمد لله شكرا.
8: نعم الحمد لله.
10: واحنا بس كنا نعالج المرح حقي،
8: ايوه
10: كان فيها السكر كان ياثر فيها، قمت شعبت كذا
8: فحص على الطريق
10: قال عندك في التراكم.
8: يا الله.
10: رجعنا قلنا بس بنسمع عندك فلا بسمعك في الإذاعة، وقلنا توكل الله عند الدكتور علي.
8: لا إله إلا الله.
10: أخذنا العلاج لنا لهني.
8: الحمد لله نعمة كبيرة.
10: والمرأة الحمد لله تحسنت من التراكم السكر شوية، وكان في عندها التوالي كانت خفت عنا أول يعني
8: خف من الألام من الكذا.
10: خفت أيوة، يقول الحمد لله كان يمر من الشغل قلت وخفت، تحس إن رجل هذاك خفيف يعني.
8: الحمد لله.
10: الحمد لله والشكر لله.
8: الحمد والشكر لله. لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا، معنا فقط هذا المركز فقط، صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب. سامعين الكرام، أذكركم أرقام المركز 37246416 أو 37222274. طيب
10: الله يعطيكم العافيه ويجزاكم الخير ان شاء الله.
8: يا محمد ايش تقول للناس اللي عندهم مثل الدهون الثلاثيه هذه، هل تنصحهم بانه يقبلوا لها انا يجوا للمركز؟
10: والله انصحهم يعني ما جربت يعني وفحصت انه يجوا لها افضل
8: من خلال تجربتي
10: واني علاج طبيعي.
8: نعم.
10: على ما قال اول قال ما نفعت ما ضرت.
8: لا نفع لا ما نفعت قد يصبر.
10: ما ضرت قد يعني ما شاء الله قد أيوة ما ضرت علاج طبيعي لا في الكيماوي ولا في الشيء ولا.
8: الحمد لله.
10: الحمد لله.
11: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
12: علي وعندنا القلب وليده يقولنا بخيرين نحمد الله عند عضلة القلب وعنده انسدادات وعنده ضيء انه الحمد لله شكر انه بخير مدعاه بعد ما اخذ الجرعة من الدكتور خليل انه بخير
8: الحمد والشكر لله
13: الحمد لله
12: من بني مضار من الحديده من كل محافظه
8: هذا الدكتور شديد يدخل معنا في الداخل معنا تفضل
13: بارك الله ورعاك طبعا يا البياضي اشرح الحاله اللي كان عندك سابقا مثلا سويت دعامه بعد الدعامه هل تماثلت للشفاء ولا مثلا جلس يعني الكتمه والتعب عند المشي اشرح هذا كامل
12: للمستمع انا عندي عندما اطلع ضلوع اول قبل ما ادخل المستشفى طلعت كانت تخذ يدي هذه من انا فيما تعاين عند المستشفى قالوا ضروري عملية قسطرة ومدري عاوز دخلنا المستشفى قالوا ورقة قسطرة استنقاشية فيما دخلنا عند المستشفى قالوا ضروري طعامة فعلوا الطعامة خلينا من المستشفى كان جي عندي قم الليل وانا راقد والله زعل ما صحيش من الطعام ولا
13: جي. ما بلا اذا نمت جيك كتمة تقوم تجلس
12: جيك كتمة ايوه وانا راقد
13: والحمد لله الان
12: خلاص بعد ما سمعت الاذاعه جيت طريقه الدكتور خليل
13: الحمد لله شكرا طبعا انت ايضا بحاله من عندكم جيت انتم من عندك
12: جينا من عندنا
13: اللي كنت ساكن في دار سلم هذا بقريبك
12: جينا من عندنا زعق حسين الفقيه وفواز كان عنده مضله القلب وكان ضعيفه بعد العلاج اللي طلعت وارتفعت والله الحمد لله
13: احنا نشي هذا اسمه قلت لي اللي تعالج العضله اسمه
12: حسين الفقيه
13: حسين الفقيه والثاني
12: فواز
13: ان شاء الله انك تدعيهم يجوا يقابلوا مع ميحة يعني هذا الأسبوع أول الوقت المناسب لهم
8: أو نرجع ناخذ أرقامهم إذا هم معك
12: موجودين أرقامهم موجودين مسجلات أنا عند الدكتور خلوه الكل
13: الحمد لله وشكرا طبعا يا عم ميحة يعني هذا فضل الله ثم فضلك لأنه أنت بتكلم بمصداقية وأيضا إحنا بنصدق مع الناس فاللي بيسمعنا الآن يعني الأعشاب ما هيش مثل ما يجهلها تاريخ ولا خرافة وأيضا الأعشاب ما هي من الآن اللي بيستخدموا الأعشاب للكسب المادي الآن بتلقى كثير من أصحاب الأعشاب بيروج الأعشاب الأعشاب الأعشاب والهم الكبير إنه إيش الكسب المادي إحنا ما لنا علاقة بأحد إحنا بنروج لما يوجد لدينا يعني بنروج الأعمال اللي بنقدمها يعني فضل الله سبحانه وتعالى بتشاهد بتسمع حالات القدم السكري بتشفى بدون بتر أيضا حالة احتكاك المفاصل أيضا حالة القلب هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى
12: البواسير
13: نعم البواسير وأيضا أمراض الصدر وأمراض الكبد والكلى هذه نعمة كبيرة في الله سبحانه وتعالى وإحنا يعني اللي بيجوا عندنا بيكون آخر مطاف وآخر يعني حل وآخر أمل بعد أن يعني رحلة طويلة 4-5 سنوات وبيتعالج بيجي يعني بيوصل لمرحلة يقول نجرب الأعشاب وفعلا بتكون هي الحل بعد الله سبحانه وتعالى بعد إرادة الله ويتماثلوا للشفاء فنحب انه مثلا نوضح للناس العنوان اي واحد مثلا بيزورنا او ايش
8: لا يوجد معنا اي مركز ولا اي فرع للمركز هذا معنا فقط هذا المركز فقط صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب سامعين الكرام اذكركم ارقام المركز 37-24-64-16 او 37-22-22-74 أنه في ناس بعد مرحلة 4-5-10 سنوات من المعاناة مع المرض والتردد على المراكز والمستشفيات وبعدين يرجع إلى التداوي بالأعشاب هو لجوءه الآن مش على لم يكن ظاهريا موجود ليش حصل قبل فترة طفرة فهبوا على الإذاعات في السوشيال ميديا وناس كنا نتابعهم بل عرض علي أنا أشتغل مع البعض ويوصل إنه أنا أسجل إعلان يدفعوا لي فيه $1,000 أسجل إعلان 30 ثانية قلت له ما أقدرش ليش ما أقدر لأنه في معي فرضا عمنا من جمهور يسمعني في الإذاعة عندما أقول كذا وعي صدقني ويسي
13: صح.
8: وأنا أكون مصدر للخديعة فحصل إنه في ناس كثير عزفوا عن الأعشاب لأن كنت بدوا يتزاحموا عندما يكون معي أكثر من 40-50 فرع
13: نعم
8: أنا أصبحت ما عادش قدو
12: أصبحت مروج
13: بقالة
8: أيوة فأنا عندما تم اختياري لك وقلت لك نطلع أنا وياك،
13: نعم.
8: ماش أطلع أنا وياك من أجل أنا بين أبحث عن مادة أو كذا، أنا أشهد الله سبحانه وتعالى أنه إحنا بندور في الهواء، أنه إذا شي واحد يسمعنا والله سبحانه وتعالى كاتب له الشفاء. أما إذا هو عك والدين بيتهم بظلم المره ويتشاقر على الجيران وينهب فلان، ما عد عارج. أنا أكلم من هنا، لا بعشاب ولا عند مستشفى ولا تسير الهند، أجلس مريض في بيتكم. لكن إنك مريض يا أخي مريض وأنت بتقول يا رب شافيني، طيب أنت بتقول يا رب شافيني، امشي على ما قال لك الله،
12: والمشفى من الله وغل الحق طيب. على السبب.
8: لكن البعض أعرف من جاي على المركز، قدو جاي على المركز وقدو ناوي يحتق على نفسه وعلى المره وعلى الأب. يا أخي لا تجي لا تبدي، ولا المريض حقك هذا خليه يعني بيده على الله. إذا اتصل بي أنا المريض حقك بنفس عدد جيش لهنا، لا تجي أنت، لأنك ناوي دمغة له، ناوي تملط تشل بس هزرد نهبها وسلم اختاء، توصل لنا سطريق وتجي ذرت لي عرف جاي أسريح أنا جاي اشتريت يعني بنلعب زراقيف. المريض يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى أنه أنت تخسر عليه وتغرم عليه لأجل تعالجه.
13: نعم.
8: أما أنك تمنع عليه وتكذب عليه، عدا شلك عدا نزلك عدا طلعك، لا أجد ما هذا الزلط. ماشي، نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والشفاء والعافية، ونسأل الله دكتور لك الصبر. أنا أحسدك أحيانا على صبرك، وعلى إنه على الرغم من تعبك في الجدر في الوديان ليل ونهار لكن الله سبحانه وتعالى يعوضك
13: الحمد لله. نعم
8: دكتور، معك إضافة ولا شيء؟ لأنه إحنا اليوم في الحلقة باقي معنا كان واحد اسمه عبد الكريم ويس محمد الشامي. أنا شتي يطلع معنا
13: نعم.
8: يطلع معنا لأنه صاحب تجربة. هذا المايك إليك، قرب الكرسي حق سرية لأجل نكسنا الحب للصيد.
13: خلاص
8: قرب الكرسي. أيوه تفضل، قل لنا يا محمد ما هو الذي كان معك.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بالنسبة لي تعالجت عند الدكتور خليل بس ما خلصت العلاج، كنت أعاني من أملاح زيادة وحصوة كانت ما يقارب كذا حجمها 4 ملي
8: الحصوة.
14: أيوة، بعدين كنت لما أنام يعني النوم ما يزدد شي عندي عن 3-4 ساعات، والألم من كثرة الأملاح ما بالله أصير يعني أعمل دورة كذا أمشي كذا ما يقارب نص كيلو وأرجع أواصل النوم.
8: شوفي عبد الكريم، أنا أعرفك في مجال الإعلام، أنت زميل وأنت
14: نعم.
8: رجل صادق.
14: نعم، هذه شهادة لله سبحانه وتعالى.
8: أيوة.
14: والله ما أزود لا كلمة مهما كان يعني. ما
8: شوف كلامك عندما نطلع أنا يعني شوف واحد سمع الحالة حقك وقال والله الحالة حقي نفس الحالة حق عبد الكريم الشامي هذا، ولقد بنفسه وجاء المركز
14: فعلا
8: وأخذ العلاج وحصل على الشفاء وأنه بيتصل بي أنا أرتاح.
14: نعم.
8: صدق أقسم بالله يا دكتور أن أنا أحتفل.
13: نعم نعم،
8: عندما أحس أن بمريض يتصل بي ويقول الله يسترك والدكتور الله، أنا أحس براحة وكأني يعني كنت وسيط مع رحم الراحمين وادينا الشفاء. نعم. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كمل يا عبد.
14: فعلا، خصوصا إحنا في المجال الإعلامي وخصوصا المذيع اللي بيظهر على الهواء كلامه مصدق عند الجمهور وخصوصا الفئة يعني أي فئة أيا كانت، فعلى الإعلامي أنه يتحرى الصدق مهما كان،
8: خصوصا الذي قد مع الجمهور ويثقوا فيه وبيحنجوا.
14: فعلا أنا مذيع، أنا الشخص يعني أسمع المذيع بيتكلم بيقول يعني أي شيء أنا أقول والله إن أنا قد سمعت ذيك المذيع الفلاني بيتكلم، المذيع هذا ما بيكذبش نهائيا. المهم خليني أواصل حديثي عن الحالة المرضية التي تعالجت عند الدكتور خليل. قلت لك كنت أرقد يعني 3-4 ساعات، يجيني ألم ما عاد أستطيع أن أنام، أخرج أعمل لفة كذا نص كيلو وأرجع أواصل النوم مهما كانت يوما ورا يوما.
8: نعم.
14: بعدين قلت شكل الدكتور خليل يعني كذا، وبعدين قالوا سيري سوي فحوصات وكشافات، طلعت الحصوة 4 ملي
8: ما شاء الله.
14: وبعدين شكيت للدكتور خليل قلت له الخبر واحد. Radio Delta.
15: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
16: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
17: استعد للطعم بطل.
2: بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
17: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
18: Hey, welcome to our shop.
19: Do you have excellent sports clothes?
18: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
19: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
18: Oh, really? Where is that school?
19: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
18: Oh, really? Is it a good school?
19: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
18: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
19: Yeah, you can.
18: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
19: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
18: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
20: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
21: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أطول.
22: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
23: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: مستعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7 8 3 5 7 7 7 7 5.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حني، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حني. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 7 7 5 8 4 8 4 6. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700 1070.

0: قنبلة القيصر. منتصف يوم 30 من أكتوبر من عام 1961، موجات زلزالية دارت حول كوكب الأرض 3 مرات، وربع سكان الأرض شعروا بالهزة. إنه ليست تسونامي يضرب الكوكب، وليس زلزالا مدمرا، إنها تجربة سوفيتية لقنبلة جديدة تدعى قنبلة القيصر، السلاح الذي أعطى أفضلية للروس على الولايات المتحدة. قنبلة القيصر إمكوزكا كما يناديها الروس، أو إيفان. كل هذه تسميات للقنبلة الأقوى في العالم، والتي يعرف المشروع الذي عمل على إنتاجها باسم AN-602، واستمر العمل عليها سنوات طويلة من قبل علماء روس. لا يعرف تحديدا تاريخ البدء بالمشروع، لكن ما هو معلوم أن عام 1959 شهد انتهاء تصميم أكبر وأقوى قنبلة عرفها التاريخ، وكانت جاهزة للتجربة. وفي ذلك التوقيت بلغت قوة القنبلة 100 ميجاطن، وهو رقم يعادل 6 أضعاف القنبلة التي ألقتها أمريكا على هيروشيما في اليابان، بمعنى أن هذه القوة قادرة على إخفاء مدينة نيويورك عن وجه الأرض، وهو أمر سيثير الرعب في نفوس الأمريكيين عند تجربة القنبلة الوليدة. عام 1961، وهو نفس العام الذي شرع به الغرب ببناء جدار برلين، كما أنه نفس العام الذي غزت به أمريكا كوبا حليفة الاتحاد السوفيتي، وبعد أنباء التجربة سارعت الولايات المتحدة للجلوس مع الروس على طاولة المفاوضة. وفي تلك اللحظة خرجت مقولة أن أمريكا لا تفهم سوى لغة القوة، ونشر رئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك بيانا قال فيه: فليعلم أولئك الذين يحلمون بشن عدوان جديد أننا نملك قنبلة 100 مليون طن من ترينير وتولوين، وأننا على وشك اختبارها. لكن في الواقع فالقنبلة التي تم اختبارها هي نصف قوة القنبلة الأصلية، ذلك أن السوفيت أرادوا تخفيف الآثار الناجمة عن التفجير. والقنبلة التي تم اختبارها بلغت قوتها فقط 51 ميجاطن، أي 3 أضعاف قنبلة هيروشيما. وللتنفيذ اختار الجيش السوفيتي أرخبيل نوفايا زيميليا، وهي منطقة في الشمال الشرقي أقصى روسيا، وتقع في المحيط المتجمد الشمالي. وما نتج عن الاختبار كان 3 موجات دارت كوكب الأرض، وتسببت في هزة شعر بها ربع سكان الأرض، كما تحطمت منازل أقرب القرى على منطقة الاختبار. وكانت النتائج فوق ما توقع السوفيت. وعن مواصفات القنبلة، فوزنها يصل إلى 27 طنا، وطولها يتجاوز 8 أمتار، وقطرها يتجاوز 2 مترين. وتعتمد مبدأ الاندماج النووي بعكس القنبلة النووية التقليدية التي تعرف بالانشطارية، ولكونها تعتمد مبدأ اندماج الهيدروجين تعرف أيضا باسم القنبلة الهيدروجينية. وتقاس قوتها بالميجاطن، والميجا الواحد يساوي 1 مليون طن من مادة TNT شديدة الانفجار. ولم تكن هذه التجربة هي الأولى لقنبلة هيدروجينية، فقد سبقت الولايات المتحدة بإجراء مثل هذا الاختبار، لكن على قنبلة قوتها ربع القنبلة الروسية، كما أنها لن تكون الأخيرة. فبالرغم من اتفاق بين الغرب والسوفيت أقر منع اختبار القنابل الهيدروجينية، إلا أن كوريا الشمالية في عام 2016 قالت إنها أجرت تجربة على قنبلة مماثلة، وأكد ذلك رصد كوريا الجنوبية والصين لموجات زلزالية أعقبت الاختبار الشمالي، ما دفع الولايات المتحدة والغرب لفرض مزيد من العقوبات على حكومة كوريا الشمالية وتشديد الخناق عليها للتخلص من برنامجها المدمر، نظرا للقلق الذي تحدثه هذه القنابل المزلزلة. فالأمم المتحدة منذ سنوات تعمل على تخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل، والذي تعد قنبلة القيصر أقوى قدرة على تطبيق هذا المفهوم، مفهوم الدمار الشامل.
1: شخصيات وأحداث.

0: خلال الاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: الباحث والخبير خليل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
4: وطلب واحد بركان سماه مش سلطة، احنا نسميه سلطة. فقال صاحب الذي بيسوق معه قال له نشتي جاب رز وكذا، قال لا نشتي بركان يفعل هكذا. استغرب السواكل، فرواه بيوريه فوق طاولة ثانية، قال بركان مثل هذا. وإذا بها السلطة احنا بناكلها نار، وناخذ جنبها ماء بارد ونصرع ولا داخل. ما هي المعدة؟ المعدة عبارة عن مكونات أمعاء طويلة وعريضة ومدري ما هو وبنكرياس، يعني حاجات خفيفة نقرح الغشاء حق المعدة تماما. وبعدين تبدأ لك القرحة والمعدة والقولون والبنكرياس، وهذا من إيش؟ لأن إحنا لا نقي أنفسنا. ونخلص نتغدى، والذي عاد متقي الله يصلي له الظهر والعصر، وقام يرعد قد حاد يقولوا له غسل القد، قال لا يغسل القد، ألقى برد لك كل شيء على الله. لا ما يطرح، لا ما يتروحها المرض من كل جانب، من كل جانب يسقعه سقعة الموت. وبعدين يقوم يدور العلاج، وبعدين من عند هذا الدكتور لا عند هذا الثاني. حصلت هذا الوالد فقال لي، فأنا استغربت قمت أخذ رقم هذا الرجل اللي هو خليل واتصلت عليه، قلت له أنا في حاجتك، أنا لشدة السعلة أنا مدخن ومخزن للأسف الشديد، إعلامي وصحفي وارشد الناس وأنا مدخن ومخزن. فكنت أستخدم علاج، وأيضا هناك من وصف لي البرتقال واليوسفي والكالسيوم على أساس أنه بيخفف معي السعلة. طبعا كان صعب جدا أطلع في الهواء وأجيب 10 كلمات على بعض وما أسعل، يعني ضروري 4-5 كلمات وأسعل. حتى المخرجين اللي كان معي يعرفوا هذا يعني الحقيقة. وجيت بالتالي دحفه ما يسمى بأعشاب، قلت والله يا رب يلا، بس عقيدتي في الله أنه شفت الشيء هذا، قلت إذن بإذن الله سبحانه وتعالى أنه نحصل الشفاء. استخدمته، فالله سبحانه وتعالى كتب لنا، الله خفيت بدرجة 90%، لأنه مش أقول 100% لأني مدخن لأنه بتراكم، لكن 90% خفيت، وهذه نعمة كبيرة. أول تجربة لي، وتجربة الثانية في البيت عندي، وتجربة الثالثة في البيت من أحد أقاربي اللي هو البواسير، تعالج للبواسير لأنه يعمل في مكتب أو يعني مبيعات تقريبا من الصباح إلى قبل العصر، وبعدين بعد العصر إلى 9 أو 10 مساء. حصل له بواسير، تعالج ما نفعتش، جاب له العلاج من هنا، والله سبحانه وتعالى كتب الله سبحانه وتعالى الشفاء. إذن في بداية الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية لكل من يسمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم القادر الشافي المعافي أن يشافي ويعافي كل مريض وكل سقيم. هذه بيسمعنا عندما نقول هكذا ويقول يا رب، حتى لو أنت بخير، لأن الله بيكسيك العافية. ادعي معي، ندعي لذي المريض الذي ما أعرفها أنا، لا أنا ولا أنتم. فربما تكون دعوة الغائب للشخص الذي لا تعرفه بتصادف أنها علاج ودواء، لأنك أنت بذلتها لله وتوصل لمن؟ لذلك العليل أو السقيم أو المريض. فنسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء، وادعوا معنا. طبعا بتوصل رسالتنا هذه ل20-30-100,000-200,000 شخص. لو 5,000 مننا بس يقول يا رب شافي كل عليل وكل مريض، وشافينا معهم. هذه الدعوة أغلى من الدنيا وما فيها. لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا، معنا فقط هذا المركز فقط، صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب.
5: سامعين الكرام، أذكركم أرقام المركز 37 24 64 16 أو 37 22 22 74.
4: معي على الهواء طبعا من الضيوف، من أرحب الشماء الذي كان عندهم عيب أنه يقول الرجال أنه تعب ولا أنه مريض. طبعا القبيلة كانت بتحكم علينا، صاحب أرحب وبزيهم صاحب بن الحارث، يعني معنا واحد بن الحارث وواحد بن أرحب اليوم في الاستديو، يقال أرحب المجنف، وهذا قال وأنا بزي المجنف عادة نضرط في طرف وفي حكاية ما بين بن الحارث وبين أرحب، لأن بيقولوا بزي وخاله، حتى أنه ما توحدوش في البرعة، حق أرحب برعة ثانية وحق بن الحارث برعة ثانية، وكل واحد ومع النخطة. إذا نوجه تحية كبيرة لأهلنا في أرحب كل أرحب، وتحية كبيرة لأهلنا في بن الحارث من جدر، لكن لا ما نوصل آخر الشرفة حدودنا وخلص ونفعل دغفة بالكريك لأهلنا، ماشي مش بالكريك وإنما نقول بالغرافات. تحية لكل من يسمعنا، ونبدأ الآن مع أخونا عبد الله ابن أحسن حزام من محافظة صنعاء من أرحب، وكان لديه حالة مرضية، يعني زار المركز تقريبا من سابق وعنده الفقرات العمود. أنا اشتي أسمع من أخونا عبد الله وأقول له تفضل الميكروفون معك.
2: الباحث والخبير خليل.
3: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37 246 416 أو 777 22 22 74.
6: أيوة
4: أنا شديد حتكلم عن نفسك، يعني ليش جيت لها أنا وإيش الذي حصل
6: أنا علم دب الدكتور خليل وضلقت صلي، كان عندي الفقرة الرابعة والخامسة حق العمود، والتالي علاج الحمد لله تحسنت قوي.
4: هذا قبل كم؟
6: حوالي سنة هكذا.
4: ما شاء الله. استخدمت مرة واحدة ولا
6: مرة واحدة؟ التالي جرعة واحدة والحمد لله تحسنت.
4: طيب كيف عرفت انه عندك الفقرات؟
6: قد صرت عند جميع الدكاترة،
4: يعني فعلت اشعاعات
6: اشعاعات وطعيات.
0: الساعة الآن 2:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
7: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
5: التهاب وتليف الكبد،
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
6: علاج البواسير،
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
6: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو، يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: تدخل المحل، تطلب علبة سجائر، تدفع ثمنها وتغادر، وأنت تظن أن الحكاية انتهت عند هذا الحد، لكن الحقيقة أن ما دفعته ليس كل الفاتورة، فهناك ثمن آخر يبدأ بضرر في الرئتين، ويمتد إلى القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وقد ينتهي بالسرطان. فكل سيجارة لا تحترق وتنتهي فقط، بل قد تضيف بنداً جديداً إلى فاتورة صحتك. اليوم تدفع ثمنها من مالك، فلا تجعل الغد يدفعه جسدك من صحتك. للسيجارة سعر، أما التدخين فثمنه أكبر. لا تدفع من صحتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
10: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأ فون، أنتر وهايبرد وسفري ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون عندما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، اعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
5: Radio Delta, the big difference. Number one then and number one now.

0: Radio Delta competition just strictly dance.
1: في الحزم قد ضاع الامل والعاصفه.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta.
1: Wakhlat. Wahka. Wahka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahak min galba.
3: تعالي نحسبها اشوف انا قعدت قد ايه في المدارس. انا قعدت 9 سنين في ابتدائي و11 في اعدادي وداخلين على 14 في ثانوي، قدامنا كمان 40 سنه في الجامعه، اتخرج يبقى عندي 90 سنه، اخش الجيش اطلع شاب 120 سنه، بعد كده بقى القوه العامله توزعنا على المقابر بقى، اللي يروح الامام واللي يروح السيده نفيسه.
4: شفت خيبتك بقى يا سلطان، اه انا كلها شهر واحد وحابه مش ملاحقه على الهدايا.
3: بجد
4: بجد، والفلوس بقى هتجري في ايدي زي الرز. ده غير بقى يا واد السلطان مخرجين السينما اللي هيجري ورايا، وابني عمارات واجرها كلها مفروشه.
3: الله، بيكسبوا بقى الفتحات.
4: امال ايه يا سلطان،
3: بيكسبوا كويس؟
4: اه.
3: طب مفيش فتحين رجال عندكم في المحلات؟
4: وماله يا سلطان، اكلم لك الاستاذ لولو اذا كان عندك استعداد.
3: يا بنتي انا عندي استعداد للانحراف، بس مش لاقي اللي يوجهني.
4: يعني انت موافق؟
3: تكل على الله.
4: بس فاضل بقى حاجه بسيطه قوي.
3: ايه؟
4: تفتكر بابا يوافق؟
3: ابوك بيثق في كلامي.
4: بس انا خاف اقول له سلطان.
3: انا اللي هقول له.
4: اوكي.
3: هنكسب دهب من اللحم الابيض ده.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
0: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن، يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية، ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ABC Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
9: شواية وبرست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
10: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
11: راديو دلتا

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

إنه العسل الأخطر في العالم كله. ملعقتين منه فقط ستكون كفيلة بعذابك وتدمير جسدك، قتلك بطريقة شنيعة ومرعبة. وإن كان لك حظ جيد فسيسحق جسدك وستصاب بهلاوس وتشنجات مرعبة وفقدان للوعي. تنتجه فصيلة واحدة غريبة ومريبة من النحل، ويجمعه محاربون لا يقلون غرابة ورعبا عن النحل. صائدون محترفون يعرضون حياتهم للموت المحقق على سفوح جبال الهيمالايا. يطلق عليهم محاربي نحل الهيمالايا الضخم. على مرتفعات جبال الهيمالايا وتحديدا في دولة نيبال، نجد أهالي قرية بوجانغ يشاركون في تقليد قديم يعرف بتحدي الموت. في سبيل الحصول على العسل يخاطرون بكل شيء. أي عسل هذا يجعل إنسانا يخاطر بحياته ومستقبله؟ إنه عسل ثمين جدا من نوع خاص، يعطيهم القوة والجرأة والذكاء والفطنة على حد اعتقادهم. فريق من صيادي العسل يجتمعون مرتين سنويا فقط في عادة قديمة تعود إلى أكثر من 2000 عام، وتكون مهمتهم الوحيدة هي التنقيب عن العسل الأخطر على وجه الأرض. جرعة بسيطة منها تعمل كالمخدرات وتذهب بعقلك إلى عنان السماء والخيال بشكل مرعب. في أعالي جبال الهيمالايا وعلى منحدرات شديدة الخطورة تتواجد خلايا نحل عملاقة تنتج العسل الأخطر والأغلى. تنتظر صائديها من المغامرين الذين يخاطرون بحياتهم ويموت منهم العشرات سنويا. يجتمعون لتسلق منحدرات مرعبة وشهقة يزيد ارتفاعها عن 1000 متر بسلالمة وحبال ومعدات، متجهون نحو المنحدرات حيث تختبئ خلايا النحل، ولكنهم لم يسلموا من البشر. يشعلون النيران في الأعشاب أسفل الخلايا لإرباك أسراب النحل، لينتشر النحل الضخم مبتعدا عن معسكراته ليصبح العسل سهلا منالا. يتسلقون مئات الأمطار مواجهين لسعات النحل الغاضب لتبدأ معركة جمع العسل الثمين، معرضون لخطر الموت والإصابات الخطيرة في سبيل الحصول على الذهب السائل والذي يدر لهم عشرات آلاف الدولارات. وبكل هدوء يقومون بقطع خلية العسل رغم اللسعات المؤلمة لأجسادهم دون وقاية. وبعد مغامرة استمرت لساعات طويلة يحصلون على عسل الهلوس الخطير، 400 إلى 600 لتر من العسل، حصيلة تلك المغامرة المميتة يصل ثمنها إلى 300,000 دولار. يجمعون حصيلة صيدهم ويعودون للقرية حيث ينتظرهم النساء وكبار السن مقيمين الاحتفالات بعودتهم بأمان، حاصلين على العسل الثمين والذي يعتبر بالنسبة لهم علاج لكل الأمراض التي تتصورها. لكنهم في الوقت ذاته يتناولون العسل بحذر شديد وبكميات قليلة. هذا العسل البري المستخرج من أزهار نبات الرودودندورا السامة يسبب هلوسة وتشنجات مؤلمة ومرعبة تصل إلى الشلل المؤقت عند تناوله بكميات كبيرة قليلة، ثم الموت. مثله مثل المخدرات، جرعة كبيرة كفيلة بتعرضك لآلام وعذاب شديد تصل لدرجة الموت ببطء شديد، وجسمك يتشنج وكأن السكاكين تنحر وتقطع فيه. 15 دقيقة فقط بعد تناول ملعقة صغيرة من هذا العسل كافية لظهور أعراض الهلوسة، وكأنك تناولت جرعة من المواد المخدرة الشديدة، والشعور بنشوة السعادة وثقل الدماغ وفقدان الإحساس بأطرافك، وتزداد الأعراض بزيادة جرعات العسل حتى تصل إلى التشنجات والشلل المؤقت. وإذا أردت عيش تجربة عسل الهيمالايا البري فيمكنك الحصول عليه مقابل 500 دولار للكيلو.

0: ولكن احذر، فقد تصبح قتيلا وضحية وتنشر صورك على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية تحت عنوان شهيد العسل.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العلي العظيم. في هذه الذكرى المباركة وفي هذه المناسبة العزيزة نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر، فهو سبحانه وتعالى ولي كل نعمة ومنتهى كل حسنة، وسبحانه وتعالى الذي أمد شعبنا العزيز بالنصر والتأييد في ثورته المباركة، ثورة 21 من سبتمبر، وسبحانه وتعالى الذي أمد شعبنا بالمعونة والتوفيق والتسديد وأنعم عليه بهذه الثورة التي هي ثورة تحقق له هدفا عظيما وكبيرا ومهما، هو الحرية والاستقلال على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، التحرر من هيمنة الطاغوت الأمريكي وأعوان الأمريكي الذين هم كلهم يعملون لاستعباد الشعوب لخدمة الشيطان والطاغوت والاستكبار والإجرام في إطار التوجه الظلامي الصهيوني والغربي الكافر الذي يتعاون معه المنافقون من أبناء أمتنا لإخضاع شعوب أمتنا لصالح أعدائها. النعمة العظيمة بالتحرر والاستقلال والانتصار على الوصاية الخارجية والإيقاف للمسار الخاطئ الذي يتجه بشعبنا نحو الانهيار في كل المجالات في إطار تلك الوصايا، هذه نعمة كبيرة تحققت لشعبنا العزيز، ولهذا يعتبر يوم 21 من سبتمبر بما تحقق فيه لتلك الثورة المباركة يوما من أيام الله التي من فيها بنعمة عظيمة على شعبنا العزيز. ثم أتوجه بالمباركة والتهاني لشعبنا العزيز وفي المقدمة لثواره الأعزاء الذين أسهموا إسهاما عظيما في تلك الثورة بمختلف الجهود والأنشطة والأعمال والاهتمامات والبذل والعطاء وغير ذلك، الشهداء وأسر الشهداء وللجرحى للقوات المسلحة. نتوجه أيضا بالمباركة والتهاني للمؤسسات الرسمية وللإخوة المسؤولين، نتوجه بالتهاني والمباركة لكل الذين قدموا لنا التهاني في هذه المناسبة العزيزة. ما قبل ثورة 21 من سبتمبر كانت الأمور واضحة في أن شعبنا بحاجة ماسة إلى هذه الثورة وإلى ذلك التحرك العظيم وتلك النهضة المباركة التي قام بها،
لأن الذي حدث ليس شيئا بسيطا، الذي حدث ما قبل ثورة 21 من سبتمبر هو مصادرة مكشوفة ومعلنة وصريحة لحرية شعبنا واستقلاله وإخضاعه للوصاية الأجنبية التي على رأسها الأمريكي، وأبرز من معه كان البريطاني ومعهم السعودي للمهمة التنفيذية والتمويلية وللأنشطة التي يحتاجون فيها إليه كوكيل إقليمي وعميل إقليمي، وإلا فالدور الأساس هو للأمريكي والبريطاني، وكان الإسرائيلي جاهزا للدخول على الخط بما يهيئونه له ويشركونه فيه. الوصايا الأجنبية هي مصادرة للحرية والاستقلال، وهذه ليست مسألة بسيطة، يترتب على ذلك الخسارة الكبرى للدين والدنيا لو استمر الحال على ما كان عليه ولم تأتي هذه الثورة المباركة لتضع حدا لذلك. لكان شعبنا اليوم في عداد الشعوب المحتلة المقهورة المغلوبة على أمرها، الشعوب التي خسرت حريتها بشكل كامل، أصبحت خاضعة بشكل تام لأعدائها يعملون فيها ما يشاءون ويريدون، شعوبا مستباحة، ثرواتها منهوبة، بلدانها وأوطانها محتلة، وهي في إطار الخضوع التام لصالح أعدائها والاستغلال من قبلهم. فالمسألة خطيرة جدا، لأنه مع تلك الوصايا المعلنة رسميا، تلك الوصايا التي هي وصاية أعداء ليسوا ناصحين لهذا الشعب ولا حريصين على مصالحه ولا ذوي رأفة به، همهم مصالحهم، وهم كيانات إجرامية طاغوتية مستكبرة ظالمة ناهبة جشعة لا ترحم أحدا، تتجه لتحقيق أطماعها ومصالحها دون أي اكتراث إطلاقا، ولا مبالاة نهائيا ولا بأي مستوى لمصالح وحقوق الشعوب الأخرى. طالما والظروف مهيئة لهم فهم يعملون على استثمارها واغتنامها إلى أقصى حد فيما يضر بالشعوب الأخرى. والشيء العجيب أن البعض من المكونات والقوى التي سلمت لهم في البلد آنذاك بالوصايا وقبلت بذلك وخضعت لذلك كانت تتعامل معهم بحسن نية وكأنهم جهات محترمة وطيبة وجمعيات خيرية وجهات تمتاز بأن تحمل المشاعر الإنسانية النبيلة فتمكنهم أكثر وتفتح لهم المجال أكثر وأكثر. هذا من الغباء من جهة ومن العمالة من جهة للكثير من تلك المكونات. على كل، ماذا ترافق مع تلك الوصايا؟ سلموهم أمر البلد، سلموهم القرار في البلد، أصبحت السلطة في صنعاء شكلية وتقوم في مهمتها الرئيسية بتنفيذ إملاءاتهم، إملاءات أولئك الذين جعلوهم أوصياء على شعبنا في كل المجالات. أصبح كل البرنامج الرسمي في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وفق ما يريده الأمريكي والبريطاني ومن معه من أعوانه آنذاك. فكانت النتيجة هي ماذا؟ هي الاتجاه بالبلد نحو الانهيار التام في كل المجالات. الوضع السياسي كان يتجه نحو الانهيار والتفكك والتباينات المستمرة والبعثرة لهذا الشعب والأزمات المستمرة وغير ذلك. وكذلك كانوا يتجهون في التصميم للوضع السياسي والرسمي في البلد
بالشكل الذي يجعل من بلدنا بلدا ضعيفا مفرقا مشتتا متباينا، ويمكن أعداءه من التدخل في كل شؤونه بدون أن يكون هناك أي عائق إطلاقا. على المستوى العسكري اتجهوا لتفكيك الجيش، مع أنه كان في تلك المراحل يخضع للتوجه السلطوي والتوجه الجهات التي على رأس السلطة، ولكنهم مع ذلك اتجهوا لإضعافه وتفكيكه، واتجهوا لاستهداف كل ما يمكن أن يفيد في المؤسسة العسكرية للتصدي لأي عدوان خارجي، مثل تدمير قوة الدفاع الجوي، الإمكانات التي يستفاد منها في الدفاع الجوي، السلاح الجو، طائرات وغير ذلك، والقوة البحرية التي كانت متواضعة منذ البداية، ومع ذلك أرادوا لها ألا تكون إلا حالة شكلية وغير ذلك. الحالة الأمنية اتجهت نحو الانهيار الكامل، الاغتيالات، الفوضى، الانتشار للعصابات التكفيرية الإجرامية إلى صنعاء ومختلف المحافظات وغير ذلك. الاغتيالات في صنعاء بشكل مستمر لا يتوقف، حتى للعناصر المنتمية للأجهزة الأمنية، للقتل الجيش، القتل المواطنين، القتل للنخبة الأكاديمية، وهكذا جرائم رهيبة جدا، الاقتحام لبعض المستشفيات وهكذا جرائم رهيبة جدا، الانهيار الاقتصادي، انهيار اقتصادي رهيب جدا وجرع من دون مبرر. يعني المقدرات موجودة، ثروة النفط والغاز موجودة، ليس هناك حصار خارجي، الدول تعلن عن هبات وعن قروض وعن مساعدات وإلى آخره، ليس هناك حرب رسمية قائمة مع الأطراف الخارجية، ومع ذلك انهيار اقتصادي بدون مبرر. ثروة النفط متوفرة، الغاز متوفر، المقدرات والمنافذ للبلاد وما يدخل منها متوفر، ليس هناك قيود على الوارد إلى البلاد، ومع ذلك انهيار، انهيار في كل شيء، لأنه انهيار تدفع إليه السياسات، مبرمج، انهيار مبرمج منظم بسياسات معينة، تفكيك للمجتمع تحت عناوين سياسية وطائفية ومناطقية، وعمل قائم على قدم وساق، تدخل في كل شؤون البلاد. كان السفير الأمريكي والسفراء الذين يعاونونه في ما يسمى بالدول العشر والأوصياء الذين نصبوهم على البلد يتدخلون، ولا سيما الأمريكي والبريطاني ومعه المعاون السعودي، يتدخلون في كل المجالات، كل مجالات العمل في الدولة، الشؤون القضائية والتعليمية والأمنية والعسكرية وكل التفاصيل بما يخدمهم ويضر ببلدنا. واتجهوا لاستغلال تلك الحالة التي سلمت فيها المكونات والقوى السلطوية آنذاك المجال لهم، وفتحت لهم كل الأبواب وأعطتهم المجال ليعملوا ما يشاءون ويريدون، فاتجههم لاغتنام تلك الفرصة، اعتبروها فرصة ذهبية لترسيخ السيطرة الخارجية بكل أشكالها على البلد. كان السفير الأمريكي أشبه بحاكم في صنعاء، رئيس للرئيس وآمر يأمر الآخرين ومعه أعوانه، أصبح القرار لهم، الأمر والنهي، التوجيهات، الأوامر، التحرك للساحة الشعبية بهدف إفسادها وتفكيكها، اتجهوا لإنشاء قواعد عسكرية حتى في صنعاء وغير ذلك. فالوضعية وضعية خطيرة بكل ما تعنيه الكلمة آنذاك على شعبنا العزيز، الثمن الذي يدفعه ويفرط فيه نتيجة لتلك الوصايا هو الحرية التي هي أغلى من كل شيء، الحرية التي
هي القيمة الإنسانية الكبرى لبني الإنسان. تجه الأعداء لتغذية النزاعات تحت كل العناوين. لذلك فالثورة الشعبية أعادت للشعب اعتباره، حافظت على كرامة الشعب اليمني وعزته الإيمانية، تميزت بأصالتها وهويتها الإيمانية. ليست ثورة بدفع خارجي من أي طرف في هذا العالم، قرارها قرار شعبي يمني أصيل، التحرك فيها كله تحرك يمني شعبي أصيل، وتحرك الشعب بنفسه بإرادته بقراره بإمكاناته، نهض نهضة عظيمة قوية أرهبت الدول العشر آنذاك وحققت الانتصار التاريخي. تميزت هذه الثورة بالأصالة، بأنها أيضا متمسكة بهوية شعبنا الإيمانية، ليست متباينة معه ولم تستورد لها هوية خارجية. تميزت بنهجها التحرري الصادق بكل ما تعنيه الكلمة الصادق، وهذا سبب موقف الأعداء من شعبنا العزيز حينما تحرك في هذه الثورة، لأنها تمتاز بهذه المميزات الكبرى والمهمة. ولذلك اتجهوا للعمل ضد شعبنا العزيز، اتخذوا موقفا عدائيا منه ومن ثورته التحررية، بالرغم من أن شعبنا العزيز كان واضحا في أنه يتمسك بحقوقه المشروعة المعترف بها عالميا للشعوب في كل العالم، أن يكون شعبا حرا مستقلا، وفي نفس الوقت هو شعب يمتاز بمواصفات وقيم ومبادئ راقية جدا انطلاقا من هويته الإيمانية، ليس شعبا عدوانيا يخاف منه الآخرون أن يعتدي عليهم بغير حق، أن يطمع في ثرواتهم ممتلكاتهم، أن يتجه بالنزعة العدوانية والاستعمارية إليهم أو الفوضوية أو غير ذلك. شعب كان واضحا سواء في موقفه تجاه القضايا الخارجية والسياسة الخارجية أو محيطه العربي والإسلامي، كأنه يريد أن تكون له علاقة إيجابية مع كل محيطه العربي والإسلامي، قائمة على أساس الاحترام المتبادل، القواسم المشتركة، المصالح المشتركة، مع الاحترام لاستقلاله. هذه القضية الأساسية. نظرته العامة، علاقاته مع مختلف البلدان والدول، له موقف فيما يتعلق بقضايا الأمة الكبرى، فيما يتعلق بالمخاطر التي تهدد أمتنا الإسلامية، موقف مبدئي إيماني أصيل وإنساني كل ما تعنيه الكلمة. ولكن بالرغم من كل ذلك اتجه الأعداء للتآمر ضد شعبنا العزيز، وحاولوا أن يستعيدوا السيطرة عليه، لأن سقفهم أي مشكلة الكبرى، سقفهم الذي يريدون أن يحققوه من الأهداف تجاه شعبنا هو السيطرة عليه والمصادرة لحريته واستقلاله، وهذا يؤدي إلى مشكلة كبيرة. يعني هو ما لا يمكن القبول به في واقع شعبنا العزيز. طالما يبقى التوجه الخارجي للأمريكي الإسرائيلي للبريطاني لأعوانهم وعملائهم في الإقليم في منطقتنا كما هو الحال بالنسبة للسعودي، طالما بقي الهدف هو السيطرة على شعبنا والمصادرة لحريته واستقلاله والتحكم فيه، وأن يكون بلدنا قواعد عسكرية لهم، وشعبنا ضعيفا مفرقا مشتتا مأزوما غارقا في وضعية الأزمات الرهيبة على كل المستويات، ومستثمرين فيه في قوته البشرية لأغراضهم لأهدافهم ومآربهم الشيطانية والعدوانية، أي مشكلة حقيقية معهم. حتى بالنسبة لأدواتهم المحلية من عملائهم من بعض المكونات والقوى، بعض الجهات التي كانت
قد طمعت أن تستمر دائما في موقعها السلطوي الظالم العميل. بالرغم من التسامح الكبير والأخلاق الراقية للثورة اليمنية، وأتت بمبدأ الشراكة ومبدأ السلم، مبدأ السلم والشراكة، لكن العملاء وأيادي الأعداء في البلد اتجهوا في نفس الاتجاه العدواني الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والسعودي، واتخذوا موقفا عدائيا لخدمة أولئك الأعداء، وجندوا أنفسهم جنودا خاضعين لأولئك الأعداء في سعي مستمر وعمل عدواني مكثف ضد شعبنا العزيز، بهدف إخضاعه من جديد للوسائط الخارجية وتمكين الأطراف الخارجية من احتلاله من جديد والسيطرة عليه من جديد. سعودي بدفع أمريكي وإشراف أمريكي مباشر وقرار أمريكي، وكذلك بدفع بريطاني ومشاركة بريطانية ودفع صهيوني وإسهام صهيوني بأشكال كثيرة منذ البداية، اتجه لتنفيذ عدوان شامل ظالم إجرامي على شعبنا العزيز بغير حق. ومع ذلك الحصار المشدد على هذا الشعب العزيز في العدوان الذي شنه السعودي بإشراف أمريكي في 26 مارس 2015 واستمر على مدى كل هذه السنوات. هناك عدة سنوات منذ العام 2022 كان فيها خفض التصعيد، يعني ليست مسألة توقف للعدوان، إنهاء للعدوان بشكل كامل، خفض للتصعيد. على مدى كل هذه السنوات ارتكب السعودي في عدوانه المباشر بإشراف أمريكي ومشاركة بريطانية وإسهام ودفع صهيوني أبشع الجرائم بحق شعبنا العزيز منذ اليوم الأول لعدوانه، أبشع وأفظع الجرائم الوحشية الرهيبة جدا، واستهدف كل مقومات الحياة في بلدنا دون استثناء، كل مقومات الحياة. وجرائمه الوحشية الرهيبة هي جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية، كل التوصيفات التي توصف بها الجرائم هي قائمة في أنواع الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي ضد شعبنا العزيز. مع ذلك كان الموقف الدولي بشكل عام والموقف في العالم الإسلامي متخاذلا متفرجا على ما يحدث ضد الشعب اليمني، ما عدا موقف محور الجهاد والمقاومة والأصوات الحرة النادرة في أوساط العالم الإسلامي وشعوب العالم. لماذا؟ لأن الأمريكي وفر الغطاء السياسي والغطاء للجرائم تلك، لأنها ترتكب بسلاحه بعتاده بقنابله، بالسلاح المحرم دوليا الذي يوفره هو للسعودي مقابل صفقات كبرى، الصفقات التي كانت صفقات القرن وصفقات تاريخية في السلاح، في حجم المشتروات السعودية للقنابل التي يقتل بها السعودي أبناء شعبنا العزيز في كل مكان، استهدف بها الأحياء السكنية في المدن، استهدف بها القرى، استهدف بها حتى البدو في خيامهم، استهدف بها الثروة الحيوانية في كل مكان، استهدف بها كل مقومات الحياة، الأسواق، المساجد، المستشفيات، كل معالم الحياة في البلد. وجرائم رهيبة جدا وثقت انتشرت في العالم، مشاهدها الرهيبة كلها مطبوعة بالطابع الإجرامي الوحشي. انكشف النظام السعودي بصورته الصهيونية خلال كل سنوات التصعيد في العدوان على اليمن، برز بالصورة الصهيونية الإجرامية الوحشية، ليس عنده أي ضوابط، أي قيم، أي أخلاق، قتل آلاف الأطفال، آلاف النساء، قتل المدنيين في مساكنهم، في مساجدهم، في أسواقهم، في الطرقات،
استهدف كل معالم الحياة، استهدف المستشفيات، استهدف المدارس والجامعات، استهدف المساكن الآهلة بالسكان، واستهدف المساجد بأعداد كبيرة جدا، أكثر من 2000 مسجد، استهدف المقابر، استهدف مركز إيواء المكفوفين، استهدف حفلات الأعراس في بلدنا، واستهدف مناسبات العزاء، المناسبات الاجتماعية لقتل أكبر قدر ممكن من الناس. ولدينا كل الوثائق والأدلة والمشاهد الموثقة بالفيديو لتلك الجرائم، نشر الكثير منها ولا يزال الكثير متوفر مما لم يتم نشره. الإجرام الكبير جدا على مدى سنوات طويلة، عاما بعد عام بعد عام، وهو يرتكب تلك الجرائم الرهيبة جدا بكل ما هي عليه من بشاعة وفظاعة وإجرام تحت مرأة ومسمع من العالم. أكثر الحكومات والأنظمة في العالم الإسلامي لم يصدر منها أي إدانة أو استنكار لتلك الجرائم، لقتل آلاف الأطفال، لقتل آلاف النساء، لتدمير المساكن في المدن والقرى، لتدمير المساجد، مئات المساجد، أكثر من 2000 مسجد، لتدمير الأسواق والممتلكات العامة، لتدمير منشآت خدمية بكل أنواعها، استهدف حتى خزانات المياه، استهدف منشآت الخدمات العامة في الكهرباء، في كل شيء. كل تلك الجرائم بما فيها القتل للآلاف من أبناء شعبنا العزيز، من الأطفال والنساء والمدنيين والكبار والصغار، والاستهداف للجامعات والمدارس والمساجد، كل أنواع الجرائم التي هي في التوصيف المعترف به عالميا جرائم، وينبغي أن يكون للآخرين منها موقف انطلاقا من إنسانيتهم إذا كانوا يحملون الإنسانية، انطلاقا من مبادئ وقيم أو احترام للقانون الدولي أو أي اعتبارات معترف بها بين البشر. ولكن بالرغم من كل ذلك كان السائد هو التفرج. لماذا؟ لغياب الضمير الإنساني، وغياب الضمير الإسلامي، وغياب القيم والمبادئ في التوجهات والسياسات التي تعتمدها تلك الأنظمة، حتى معظم الأنظمة في العالم الإسلامي، والتي افتضحت أكثر وأكثر في العدوان الصهيوني اليهودي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فيما أتى لاحقا. على كل، خلال تلك المرحلة كان الشيء المهم هو صمود شعبنا الذي وفقه الله له وثباته، واتجاهه هو لمواجهة ما يستهدفه من عدوان. يعني لو انتظر شعبنا العزيز مع تلك الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية والعدوان الذي ابتدأ بغير حق عليه من الجانب السعودي بإشراف أمريكي، مشاركة بريطانية وصهيونية، لو انتظر شعبنا للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن أو للمنظمات الدولية أو لمنظمة التعاون الإسلامي أو لجامعة الدول العربية أو أي من تلك المؤسسات والعناوين أو لدول العالم الإسلامي البارزة والكبرى أن تفعل له شيئا لإيقاف تلك الجرائم بحقه، لما فعلت له أي شيء. مهما بلغ حد الإجرام السعودي الأمريكي بحقه، مهما بلغت المأساة، المأساة كانت رهيبة جدا ولا زالت، لأنه اجتمع العدوان والحصار حتى أكل البعض من أبناء شعبنا من الشجر نتيجة للمجاعة، معاناة رهيبة جدا. لو انتظروا لأي طرف هنا أو هناك أن يعمل لهم شيئا، لما عمل لهم شيئا. موقف المشرف التضامني كان لمحور الجهاد والمقاومة وأصوات حرة في العالم الإسلامي، حالة نادرة في بلدان أخرى، حالة نادرة. لكن الشيء المهم حينما تحرك شعبنا هو،
دافع التوجه الإيماني والمسؤولية الإنسانية والإيمانية والدينية والوطنية للدفاع عن نفسه، عن أرضه، عن عرضه، عن شرفه، عن حياته، عن وجوده، عن حريته، عن استقلاله، ليواجه ذلك العدوان الظالم الغاشم الإجرامي الوحشي، وباعتماد شعبنا على الله سبحانه وتعالى وبتوكله عليه، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كان المسار في فاعلية الدفاع والتصدي للعدوان كان مسارا تصاعديا على مستوى التماسك الداخلي وقوة الثبات في الميدان بتوفيق الله سبحانه وتعالى بفضله بمنه، والبناء للقدرات العسكرية من نقطة الصفر، من نقطة الصفر بكل ما تعنيه الكلمة، مسار في بناء القوة الصاروخية والقدرات العسكرية بأنواعها والطائرات المسيرة والإنتاج العسكري، التصنيع العسكري، وهكذا مسار البناء للقدرات، التفاني لأحرار شعبنا الذين بادروا إلى الميدان بكل همة وعزم، بحرية وكرامة، بإيمان وتفان في سبيل الله تعالى، وبذلوا الجهود الكبيرة ليلا ونهارا في الميدان في التصدي للعدوان، والتضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا العزيز في سبيل الله وهو يدافع عن أرضه وعرضه وشرفه وكرامته، كرامته وحريته واستقلاله، كان لها نتائجها المهمة التي أحبطت الأعداء بينما كانوا يأملون ويطمحون ويتوقعون أنهم سيحسموا المعركة بشكل كامل لصالحهم ويستعيدوا سيطرتهم الكاملة على البلد وعلى هذا الشعب من جديد. فوصلوا إلى حالة من الإحباط بعد سنوات طويلة من التصعيد والعدوان الذي بذلوا فيه أقصى ما يستطيعون من الجرائم، من الضغط العسكري، من الحصار الاقتصادي، من الاستهداف بكل أشكاله لشعبنا العزيز، لكنهم صدموا بمستوى الثبات العظيم الذي وفق الله له شعبنا العزيز، بمستوى الفاعلية والتنامي في القدرات العسكرية والموقف في الميدان، ولذلك أحبطوا فأتت مرحلة خفض التصعيد في العام 22 واستمرت. كانت مرحلة خفض التصعيد فرصة للمعتدي السعودي أن يراجع حساباته وأن يدرك أنه ليس من الممكن أبدا أن يتمكن من السيطرة على هذا الشعب بشكل كامل وإخضاعه من جديد للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، لأنه يقدم نفسه كوكيل لهم وعميل إقليمي لهم، ينفذ لهم أجنداتهم ومؤامراتهم ويسعى لخدمتهم ويعمل في ظلهم، ليس له أي استقلال أو برنامج أو مشروع مستقل يتحرك فيه، هو تابع لهم. ولكنه وللأسف الشديد اتجه اتجاها خاطئا، عندما قام شعبنا العزيز بواجبه الديني والأخلاقي والإنساني في الإسناد لغزة فلسطين، رأى المعتدي السعودي في هذه فرصة باعتبار أن الهجمة الأمريكية والإسرائيلية على بلدنا العزيز، الهجمة الأمريكية في جولتين، جولة بايدن وجولة ترامب، ومعها البريطاني كان شريكا في تلك الهجمتين، ومعها أيضا العدو الصهيوني كذلك، راهن العدو السعودي عليها كثيرا وأمل فيها كثيرا أن تحقق نتائج مهمة في تدمير البنية العسكرية لشعبنا العزيز والقدرات العسكرية، كان يتوقع ذلك، وفي تصفية القيادات في هذا الشعب، وفي إضعاف أيضا المؤسسة العسكرية والأمنية في البلد،
واتجه مع ذلك للتعاون بكل أشكال التعاون مع العدو الصهيوني الإسرائيلي. من أشكال التعاون معه التعاون الاستخباراتي. للسعودي خلايا كثيرة نشطت لخدمة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي في تقديم المعلومات، وهذا مثبت عندنا، مثبت بالأدلة، واعتقلت الكثير من تلك الخلايا واعترافاتها واضحة. وكان هناك عمل استخباراتي مشترك ما بين الأمريكي والبريطاني والصهيوني والسعودي، تعاون معهم في فتح أجوائه لهم ومطاراته لهم، بما في ذلك فتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية تأتي وتنطلق من مطاراته للاستطلاع فوق اليمن. جند نفسه للتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة بكل ما يستطيع، يعني بذل السعودي أقصى الجهد في عمليات الاعتراض للطائرات المسيرة وللصواريخ التي كانت القوات المسلحة اليمنية تطلقها ضد العدو الصهيوني إسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم، وبذل أقصى الجهد في ذلك خلال كل تلك المدة الزمنية من المواجهة في معركة طوفان الأقصى. تعاون إعلاميا، هجمات إعلامية وحملات إعلامية مكثفة وكبيرة وهائلة لتشويه موقف اليمن والشعب اليمني في الإسناد لغزة، كما هو الحال في حملاته الإعلامية المشوهة لموقف الشعب الفلسطيني وموقف المجاهدين في فلسطين والمقاومة في فلسطين وموقف حزب الله والموقف للجمهورية الإسلامية في إيران. اتجه في نفس الاتجاه، ولكن تركيزه الأكبر في الحملات ضد موقف شعبنا العزيز في الإسناد للشعب الفلسطيني. اتجه في مسار الحصار الاقتصادي للتشديد أكثر فأكثر، المزيد من الإجراءات التعسفية الظالمة في التضييق على الحركة التجارية للشعب، المزيد من القيود التي تزيد من معاناة شعبنا العزيز في ما يستورده من بضائع، وشعبنا العزيز نتيجة للسياسات التي كانت معتمدة في البلد رسميا على مدى عقود من الزمن كان قد وصل إلى درجة الاستيراد 90% من احتياجاته بكل أنواعها بما في ذلك المجال الغذائي من الخارج. فالقيود مؤثرة التي وضعها العدو السعودي بإشراف أمريكي ومشاركة بريطانيا، أحيانا كانت الوفود البريطانية والوفود السعودية تذهب إلى جيبوتي لتشديد إجراءات التضييق على الوارد التجاري وعلى البضائع الواردة إلى اليمن، مما يفاقم من المشكلة الاقتصادية في البلد من ارتفاع الأسعار وغير ذلك. اتجه إلى خطوات وإجراءات متنوعة للمحاربة للوضع الاقتصادي في البلد، وكان يعلن الكثير منها عبر أدواته الذين هم مجرد أدوات وموظفين معه. فهو اتجه إلى أن تراكمت الآثار الكارثية للحصار في وضع شعبنا العزيز، فوصل به الحال إلى مستوى لا يمكن أبدا التغاضي عنه ولا السكوت عنه ولا تجاهله. يعني ما وصل إليه شعبنا نتيجة لتلك السياسات التي تستهدف هذا الشعب والتي يهدف من خلالها الأمريكي والسعودي، وهم صريحون في ذلك، يعني هناك في الدراسات في المواقف في التصريحات التي من جانب الأمريكي وجانب الصهيوني وجانب البريطاني وجانب السعودي ما يكشف عن أهدافهم من وراء هذا الحصار الشديد، هذه الإجراءات، هذه الحملات التي يستهدفون بها بلدنا على كل المستويات، سياسيا عسكريا أمنيا اقتصاديا وغير ذلك. الحرمان المستمر منذ بداية العدوان وإلى اليوم من الثروة النفطية والغازية التي لها دور أساس في توفير المرتبات من عائداتها، في الاستفادة من عائداتها في الخدمات الأساسية في البلد ولا سيما خدمات الصحة والتعليم، وهم يصرحون ويكشفون عن أهدافهم أنها هي الوصول بهذا الشعب
إلى حالة الانهيار التام من أجل أن يستسلم لهم ويخضع لهم ويتمكنوا من السيطرة عليه من جديد. وهم يصرحون بهذا في كثير من تصريحاتهم، يعني هي مسألة واضحة أنهم يريدون من خلال صناعة المعاناة الرهيبة لشعبنا العزيز أن يصلوا به إلى حد الانهيار التام، خلخلة للوضع الداخلي ونشاط استقطابي وتفكيك للمجتمع، عمل استخباراتي مكثف، استهداف أمني، استهداف عسكري، استهداف سياسي، حملات إعلامية هائلة، حرب نفسية، كل أشكال الاستهداف التي وجهوها ضد شعبنا العزيز ليصلوا وفق أهدافهم به إلى حالة الانهيار، ومن ثم الاستسلام لهم واستعادة السيطرة الكاملة عليه من جديد، والمصادرة لحريته، لاستقلاله، لكرامته، والاستعباد له من دون الله، والسيطرة الكاملة على كل ثرواته من جديد، وتحويل هذا الوطن في كل مواقعه الاستراتيجية إلى قواعد عسكرية لهم. أعملوا على ذلك، اشتغلوا لخلخلة الوضع الداخلي بشكل مكثف، الاستقطاب بشراء الولاءات والذمم، الإثارة للمشاكل والأزمات والاستثمار فيها، وغير ذلك، أعمال كثيرة جدا، الاستهداف الأمني إلى غير ذلك. بذلت الأجهزة الأمنية جهودا كبيرة في التصدي للخلايا الإجرامية والخلايا الاستخباراتية المعادية لشعبنا العزيز التي كانت تنشط لخدمة أولئك الأعداء. أضرار الحصار مع طول المدة والتراكمات تزايدت، ولا سيما كما شرحنا أن 90% بحسب حتى اعتراف الأمم المتحدة من احتياجات اليمن بما فيها الغذائية يعتمد فيها البلد على الاستيراد من الخارج. فالقيود أثرت جدا، الاستهداف للعملة المحلية، الاستهداف لشعبنا العزيز في كل المجالات، والنتيجة هي أن الظروف المعيشية لشعبنا العزيز وصلت إلى حالة المأساة الكبرى، ووصلت إلى وضع كارثي لا يمكن أبدا التجاهل له والتغاضي عنه كما شرحنا، لأنها معاناة رهيبة جدا. باعتراف الأمم المتحدة، باعتراف المنظمات الأجنبية، الأمم المتحدة قدرت أن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية في العام 26 ميلادية 2026، يعني هذا العام الذي نحن فيه، يعني إلى هذا الحد من المعاناة الكبيرة، انعدام القدرة الشرائية، حالة الفقر التي وصلت إلى مستوى قاس جدا تحت خط الفقر. أيضا في التقرير تقارير الأمم المتحدة بنفسها أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، يعني أزمة حتى في الحصول على الطعام، على الغذاء الضروري، فيما يعاني أكثر من 2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد. هذه الوضعية الكارثية هل يمكن أن ننتظر إلى ما هو أسوأ منها؟ أن يموت أبناء هذا الشعب في مجاعات تنتشر في كل الأرياف والمدن، أو أن يصل الحال في الانهيار في الوضع الصحي كذلك إلى أسوأ مما قد حدث؟ وزارة الصحة العامة نشرت إحصائيات وتفاصيل مؤلمة للغاية،

إمكانيات وصلت إلى نقطة الصفر بالنسبة للجانب الرسمي. والجانب الشعبي كذلك، الحالة مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة. الجهات الرسمية في البلد نشرت إحصائيات مفصلة ودقيقة عن آثار العدوان وآثار الحصار، الأضرار الناجمة من العدوان، ما فعله المعتدون بهذا البلد وما نتج عن ذلك، وأيضا الحصار كذلك. وأعلنوا عنها في مؤتمرات صحفية ونشروها في وسائل الإعلام، وهي متوفرة ومتاحة لمن يريد الاطلاع ليعرف أننا شعب مظلوم، مظلومية عظمى كبيرة، من أكبر المظلوميات على وجه الأرض، والشعب له قضية حقيقية. وحينما يتحرك لمواجهة أولئك الظالمين الذين ظلموه كل هذا الظلم، صنعوا له هذه المعاناة، فهو يتحرك بحق مشروع بكل الاعتبارات الشرعية، القرآنية، الإسلامية، الإنسانية، القانونية، بكل الاعتبارات، وليس تحركا بدون قضية لإثارة مشاكل في المنطقة أو ليسبب للآخرين الإشكالات والإزعاج هكذا، لأنه يتحرك بشكل فوضوي بدون مبرر أو لخدمة أجندة خارجية أخرى. نحن فعلا في هذه المرحلة نستفيد من الظروف الدولية والإقليمية التي انشغل فيها الأعداء بالمواجهة الكبرى في المنطقة، خففت علينا نسبة من الضغط والاستهداف، وهذه من الفرص المتاحة لنا، لكننا أصحاب قضية حقيقية واضحة، ونحن مستعدون أن نناقش، أن نجادل، أن نخاصم، أن نواجه كل الذين يحاولون أن يقدموا صورة زائفة وباطلة عن حقيقة موقفنا، الذين يصورون المسألة وكأننا مجرد مشاغبين في ظروف حرجة في المنطقة لصالح أجندات أخرى خارجية. نحن في موقفنا المبدئي والأخلاقي والديني والإنساني نتضامن بكل ما تعنيه الكلمة مع شعوب أمتنا الإسلامية وفي محور الجهاد والمقاومة، ونتعاون ونعتبر أي عدوان أمريكي إسرائيلي صهيوني يستهدف أي بلد إسلامي أنه يشكل خطرا على هذه الأمة، وأن من واجب المسلمين جميعا أن يتعاونوا مع أي بلد مسلم تستهدفه أمريكا وإسرائيل، ولا سيما أن الاستهداف يأتي أصلا ضمن المخطط الصهيوني في المنطقة الذي هو خطر على كل أبناء هذه الأمة وبلدانها وشعوبها. شرحنا حيثيات وخلفيات موقفنا كشعب يمني كثيرا وكثيرا، لكننا أيضا أصحاب قضية حقيقية ومظلومية كبرى، هي من أكبر المظلوميات على وجه الأرض، والمعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز من أكبر المعاناة لشعب من الشعوب في هذه الأرض، في هذه الدنيا، في هذا العالم. فكيف يستكثر الآخرون علينا وينزعجون منا حينما نتحرك ضد العدوان، ضد الحصار، ضد الظلم الذي على شعبنا، مع أنهم لو يطلب منهم أن يقبلوا بمثل ما عليه حالنا وما يفعله بنا السعودي بإشراف أمريكي وصهيوني لما قبلوا ذلك، وأي شعب في العالم، أي شعب حر ما كان ليقبل بذلك. هل تقبل الدول والكيانات التي تبدي الآن وفي هذه الأيام تعاطفا مع السعودي وتظهر في موقفها أنها تريد أن تتعاون معه على الإثم والعدوان، أن تغلق مطاراتها على شعبها وأن يمنع نهائيا حركة الطيران فيها على المسافرين، على المرضى، على الجرحى، على الحركة التجارية، وأن يعودوا إلى مثل الحال في القرون الماضية، بلد محروم من خدمة الطيران بالكامل، الطيران المدني، طيران الرحلات للمواطنين ليسافروا للعلاج، ليسافروا لأغراضهم التجارية، لأغراضهم في شؤون حياتهم المختلفة. هذه واحدة فقط من مسارات الحصار الذي يحاول

يعاصرنا به السعودي بشكل مباشر ويسعى لمنع الرحلات الجوية من بلادنا وإلى بلادنا. هذا ظلم. لتقول لنا تلك الكيانات المتعاطفة مع السعودي والمتباكية معه والتي تذرف معه الدموع على منشآته النفطية وعلى الردود التي تقوم بها القوات المسلحة على عدوانه وغاراته الجوية على بلدنا، هل ستقبل بهذا فقط؟ هل ستقبل بالقيود التي وضعت على الوارد التجاري إلى بلادنا في أن تبقى لأشهر طويلة في دولة أخرى للفحص وللتفتيش وللإجراءات التعسفية قطعة قطعة، مع أنها تأتي من بلدان آسيوية وخليجية ومن بعض تلك البلدان المتباكية أصلا، فلا تصل إلى أسواقها إلا بأغلى الأثمان بأسعار مرتفعة جدا؟ تقبل بالإجراءات التي تستهدف العملة، تستهدف الجانب المصرفي، تستهدف الحركة التجارية، تتخذ إجراءات متنوعة وكثيرة كلها تضيق الحركة التجارية وتعيقها وتقيدها وتكبلها لأعاقتها. هل تقبل كذلك بالقيود عليها والحرمان لها من ثرواتها النفطية والغازية وثرواتها العامة وأن تبقى محرومة بالكامل منها؟ من هو الشعب الذي يقبل بهذا؟ هل هو الشيء طبيعي أن يبقى المسؤولون والموظفون مثلا في تركيا أو في باكستان بدون مرتبات لسنوات طويلة، 10 سنوات، 11 عاما، 12 عاما بدون مرتبات؟ هل سيقبلون بهذا؟ لأن ثرواتهم النفطية والسيادية منعت عنهم ووجهت لصالح دولة أخرى. هل هذه قضايا وهمية؟ قضايا لا تستحق أن يكون من أجلها موقف لشعب؟ هل يقبلون بأن يتدخل السعودي في كل شؤونهم بالتفصيل على المستوى السياسي، أن يكون هو من يعين الرئيس والوزير والموظف والمسؤول، ولا يمكن أن يكون هناك لا رئيس ولا وزير ولا موظف إلا بتعيين منه؟ هل يقبل الأتراك بذلك؟ هل يقبل الباكستانيون بذلك؟ هل تقبل الدول الخليجية الأخرى بذلك؟ هل تقبل بقية البلدان الإسلامية بذلك؟ ما غير البلدان الإسلامية بالتأكيد لا يقبلون، ولكن هل سيقبلون بذلك؟ هكذا يفعل السعودي في بلدنا، يريد أن يكون هو المعني حصرا بإشراف أمريكي بتعيين المسؤولين في البلد، ومن لا يعينه السعودي لا شرعية له، لأن الشرعية محصورة عنده له وللأمريكي بالإشراف الأمريكي وللإسرائيلي والبريطاني. أما إرادة شعوبنا انطلاقا من هويتها الإيمانية فلا اعتبار لها عندهم. ثم في مسألة السيطرة على الثروات النفطية والعامة والاستباحة الكاملة للبلد والتدخل في كل التفاصيل على كل المستويات وفي كل المجالات، من الذي يقبل بذلك؟ يعني مصادرة كاملة للحرية والاستقلال وللكرامة وللعزة، يعني الاستعباد من دون الله بكل ما تعنيه الكلمة، لأنه يريد وبإشراف أمريكي وصهيوني وبريطاني أن يكون له الأمر والنهي في كل التفاصيل في هذا البلد. هذه المشكلة الحقيقية مع الجانب السعودي. يعني لو أن الجانب السعودي تفهم أن يكون له علاقة قائمة على مبدأ حسن الجوار وعلى مبدأ القواسم المشتركة، المصالح المشتركة، التعامل احترام متبادل وفق الحقوق المشروعة للشعوب، لما بقيت مشكلة أصلا. لكنه يتجه هذا الاتجاه العدواني الظالم المستكبر المتغطرس الذي لا يمكن القبول به إطلاقا، ويصر على ذلك بما يمارسه من عدوان وحصار على شعبنا العزيز بهدف أن يصل به إلى الانهيار التام ويفرض عليه حالة الاستسلام. الحالة من الجانب السعودي بإشراف أمريكي ضد شعبنا العزيز
هي حالة احتلال، احتل مساحة واسعة من هذا البلد وسيطر عليها، حال من معه من المجندين والموظفين تحت إمرته وسيطرته وتحت توجيهاته، هي حالة واضحة. ليسوا أصحاب قرار، ليسوا أصحاب توجه مستقل، هم مجرد مأمورين تحت أمره، تحت نهيه، اشتراهم بالمال، باعوا أنفسهم منه وتجندوا معه ضد شعبهم. برنامجهم هو كله استهداف لهذا الشعب، عداء لهذا الشعب، عمل في الاتجاه العدواني ضد شعبنا العزيز في كل المجالات. المجال الاقتصادي يتحركون وفق التوجه الأمريكي السعودي الصهيوني البريطاني لاستهداف هذا الشعب بكل الإجراءات التي تلحق الضرر العام بالشعب اليمني، ويجعل منهم السعودي والأمريكي مجرد قفاز يلبسه على يده الإجرامية ليكون غطاء لإجرامه وواجهة لعدوانه. وإلا فالمسألة واضحة، كل الناس يعرفون أن أولئك مجرد موظفين معه، هو الذي وظفهم، يعني هو الذي يقول هذا رئيس، هذا وزير، هذا مسؤول لكذا، هذا، ويعطيهم تلك الصفات، يمنحهم أن ينتحلوا تلك الألقاب وهم لا يمتلكون أي شرعية إطلاقا بذلك، لأنهم مجرد خونة جندوا أنفسهم مع أعداء هذا البلد ووظفوا كل تحركهم في خدمة أعداء هذا البلد في كل الأنشطة العدوانية التي تستهدف هذا الشعب. هذا هو الحال، خضوعهم واضح، الأمر والنهي فيهم هو للسعودي. مع كل المعاناة الكبيرة لشعبنا العزيز، ومنذ بداية هذا العام الهجري بدأ شعبنا بالتحرك للضغط بإنهاء الحصار والعدوان والمطالبة بثروته السيادية، النفط، الغاز، الكهرباء أيضا من المحطة الغازية وغير ذلك من ثرواته العامة وحقوقه المشروع المعترف بها عالميا. بدأت محاولة إنهاء الحصار عن المطار واستئناف الرحلات للمرضى والمسافرين، وحينها جن جنون العدو السعودي. لماذا يريد شعبنا أن يستأنف الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين؟ وعاد إلى التصعيد من جديد وقصف المطار في صنعاء بالغارات الجوية، واتجه إلى التحشيد البري لعشرات الآلاف من المقاتلين، للعتاد العسكري بكميات هائلة جدا، المئات من الشاحنات المعبأة بالسلاح والذخائر والقذائف لإبادة شعبنا، وعشرات الآلاف من المجندين معه والمرتزقة والخونة الذين يحشدهم لاستهداف شعبنا. هذه العودة إلى التصعيد بالقصف الجوي والتحشيد للتصعيد البري تصدى لها بلدنا، شعبنا، مؤسساتنا الرسمية، قواتنا المسلحة، واتجهوا لمواجهتها وفق معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وهذا حق طبيعي بالاعتبار القانوني، بالاعتبار الفطري، بالشرع الإلهي. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كم في القرآن الكريم من آيات تبين الشرعية الإلهية، الشرعية التي يعطيها الله، وليست أمريكا وليست بريطانيا وليست إسرائيل، شرعية الله سبحانه وتعالى تعطينا الحق في مواجهة العدوان الظالم علينا كشعب يمني، ومواجهة الحصار الجائر علينا كشعب يمني، ونحن نتحرك وفق شرعية الله جل وعلا، شرعية الإسلام، شرعية القرآن، والتي أيضا تعترف بها الفطرة الإنسانية، مواثيق الأمم المتحدة، القانون الدولي.
نحن شعب اعتدى علينا السعودي، ابتدأنا بالعدوان، بالغارات، بالتحشيد البري إلى عمق مناطقنا، إلى عمق مناطقنا، حشد الآلاف إلى صحراء الجوف، إلى مارب، إلى المخا والساحل الغربي، وإلى محيط محافظة البيضاء، وعلى الحدود في كل الجهات، حشد عشرات الآلاف. تباهى عملاؤه وأعلنوا أنهم متجهون لاجتياح ما تبقى من هذا البلد، والعمل على إخضاعه للسيطرة السعودية والصهيونية والأمريكية، وهم واضحون في ذلك أنهم متجهون لفعل ذلك. مئات الشاحنات المعبأة بالسلاح وعشرات الآلاف الذين حشدهم من مقاتليه التابعين له بإشراف من ضباطه وقادته العسكريين السعوديين الذين ذهبوا مع تلك التحشيدات إلى مارب، إلى الجوف في الصحراء، واتجهوا إلى المخا في الساحل الغربي، واتجهوا إلى بقية الجبهات. كل هذا هل كان لتقديم عمليات إنسانية للشعب اليمني وإحسان وإغاثة، أم أنه كما أعلن عنه بهدف الاجتياح لبقية هذا البلد؟ وحملات إعلامية وحرب نفسية وترهيب ومحاولة لخلخلة الوضع الداخلي للشعب وتبشير بأنهم قادمون بالجرائم، جرائم الإبادة الجماعية والذبح على النمط الذي يفعلونه في بقية البلدان في حملاتهم التكفيرية الصهيونية. هكذا يعني اتجهوا بكل وضوح للعدوان الشامل والاستهداف الكامل لهذا الشعب، ويصرون على أهدافهم الشيطانية العدوانية الظالمة في مصادرة الحرية والاستقلال لهذا الشعب. اتجه شعبنا العزيز بقواته المسلحة ومؤسساته الرسمية بالاعتماد على الله تعالى، بالتوكل على الله جل شأنه، من دافع إيماني وثقة بالله سبحانه وتعالى، وتوجه عملي لمواجهة ذلك التصعيد الذي بدأه السعودي، هو بغارات جوية وتحشيد بري وتوجه واضح ومكشوف بالآلاف وليس المئات من الشاحنات المعبأة بالسلاح، ودخول الضباط السعوديين ليقودوا بأنفسهم الحملات العدوانية لاجتياح هذه المحافظات الحرة من عمق المحافظات اليمنية. اتجه شعبنا للدفاع عن نفسه، الاستهداف لتلك التحشيدات التي تحشد عليه لقتله، لإبادته، لاحتلال ما بقي من وطنه، واتجه لتثبيت معادلة الحصار بالحصار، واتجه ليرد على القصف الجوي السعودي والقصف الصاروخي السعودي على هذا البلد بالمثل، بقصف إلى عمق السعودي، استهداف منشآته النفطية وقواعده العسكرية. ولأن موقف شعبنا العزيز بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ونتيجة لمظلوميته الواضحة ولتوجهه بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى في بناء قدراته العسكرية، كان موقفا فاعلا مؤثرا في التصدي للعدوان الغاشم، للحصار الظالم، أصبح السعودي يصيح، يتظلم، يصرخ ويستنجد بالآخرين، مع أن الأمريكي لا يزال داعما للسعودي في مستوى الاستثمار، لأنه يعتبره من عملائه في المنطقة، عملائه الرئيسيين الذين يعملون له بكل إخلاص ويعملون لمصلحة العدو الإسرائيلي. وترامب يصرح بأنه لولا السعودي لكان الإسرائيلي في مأزق، لما بقيت إسرائيل أصلا. الخبراء الأمريكيون موجودون في السعودية، الخبراء الصهاينة يعملون جنبا إلى جنب مع السعودي، بريطانيون، هذا الشيء مستمر لم يتوقف أصلا. القصة هي أن السعودي نتيجة لفاعلية وقوة الموقف اليمني في الدفاع والتصدي لعدوانه وحصاره ضد الشعب اليمني، أراد أن يجلب معه كما قلنا في كلمة سابقة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ليدخلوا بشكل كامل في العدوان على اليمن، وليس فقط بالمشاركة بمستويات معينة.
الظروف الإقليمية في المعركة الكبرى في المنطقة جعلت الأمريكي مشغولا إلى حد ما، الإسرائيلي مشغولا إلى حد ما، البريطانيا، الدول الغربية بشكل عام مشغولة إلى حد ما. وهذا بالنسبة للسعودي مشكلة بالنسبة له، لأنه يريد من الكل أن يقاتلوا معه ضد الشعب اليمني، أن يشاركوه في عدوانه وحصاره ضد الشعب اليمني، يريد أن يورط القوى الإقليمية حتى في العالم الإسلامي، ليس فقط من الساحة العربية فحسب، أراد أن يجلب التركي وأن يورطه معه، أن يورط الباكستاني معه، يستنجد بهم ليلا ونهارا، يستغيث بهم أن ينجدوه، أن يقاتلوا معه، أن يشاركوا معه في الإثم والعدوان على شعبنا العزيز. تجه مع أنه في موقف المعتدي والعدوان يصيح، ينفذ الكثير من الغارات الجوية، يقصف باستمرار ليلا ونهارا في بلدنا غارات جوية وقصف صاروخي من داخل المملكة إلى محافظات متعددة في بلدنا ومناطق متعددة، وفي قصفه يستهدف أيضا الأعيان المدنية، قصف الجسور في بعض المناطق، قصف أبراج الاتصالات العامة في عدة محافظات، واستهدف حتى الإصلاحية المركزية في الجوف التي قتل فيها النزلاء والزوار بما فيهم أطفال ونساء بدون أي مبرر إطلاقا. من الذي يستطيع في كل العالم أن يقدم تبريرا منطقيا لقيام السعودي بقصف الإصلاحية المركزية في محافظة الجوف وقتل نزلائها وزوارهم؟ من الذي يستطيع أن يقدم تبريرا منطقيا في كل الدنيا هذه؟ أوليست جريمة واضحة مكشوفة؟ هل أدانها أحد من الأنظمة في العالم الإسلامي والعربي؟ لا نتوقع منهم ذلك، لم يفعلوا ولا نتوقع منهم ذلك، لأنهم بلا ضمير، لا إنساني ولا إسلامي ولا شيء، ولسنا نراهن في مواقفنا عليهم، نحن نعتمد على الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. موقف الحر في العالم الإسلامي بقي فقط لمحور الجهاد والمقاومة ولأصوات محدودة حرة هنا أو هناك، لكن على المستوى الرسمي التوجه العام واضح ما بين مستسلم وما بين من يعمل لخدمة الصهاينة والأمريكان والبريطانيين، ما بين مواقف تبنى على مكاسب سياسية مصالح مادية ولا تبنى لا على مبادئ ولا على حقوق ولا على قضايا عادلة ولا بعيدة كل البعد عن الإنصاف، في القصف بالغارات التي بلغت إلى الأمس إلى أكثر من 760 غارة، أو ليس عددا كبيرا؟ لو قصفت باكستان ب 760 غارة أو تركيا ب 760 غارة أو أي بلد هنا أو هناك، أليس سيجعل منها مشكلة كبيرة؟ ولكن عندما يقصف العدو السعودي والمعتدي السعودي على بلدنا، ومهما كانت نتيجة قصفه أن يقتل أطفالا نساء نزلاء سجن وزواره، أو أن يدمر من الأعيان المدنية أبراج اتصالات مساكن مواطنين كما فعل في ذباب، استهدف حتى مساكن المواطنين للضغط عليهم بالتهجير من مساكنهم وإلا فالقتل، هكذا ما يفعله من جرائم قتل الأطفال والنساء، لدينا الكثير من الشهداء من الأطفال والنساء والمدنيين، استهدف الكثير من الأعيان المدنية ويسكتون لأنهم يتجهون فعلا كما يقال الساكت على الحق شيطان أخرس، خرس صم بكم عمي لا ينطقون ولا يشعرون ولا يفهمون ولا يعلمون، لا يتحركون إلا في اتجاهات خاطئة، لكن عندما يأتي الرد من اليمن يصيحون هذه عمليات مزعجة، ينزعجون جدا، تقوم الدنيا ولا تقعد. اتجه السعودي في الأسبوع الماضي للبهتان العظيم على يمن الإيمان بهدف التشويه والتحريض وتأليب الآخرين، ومحاولة أن يغير حتى من عنوان ما يحدث، حول القضية إلى قضية أخرى عندما
وجه بهتانه البشع الفظيع الدنيء الساقط ضد شعبنا العزيز بأنه يستهدف مكة المكرمة، أرواحنا لها الفداء. كنا في الكلمة الماضية تحدثنا بكثير من التفصيل عن الموضوع والتثنيد لهذا البهتان العظيم والموقف من العدو السعودي الذي أساء في ذلك إلى مكة المكرمة عندما يوظف قدسية مكة المكرمة التي هي معلم إسلامي. نحن لا نعتبر مكة المكرمة إمارة سعودية، نحن نعتبرها معلما إسلاميا لكل المسلمين على حد سواء. ليس السعودي صاحب اختصاص بها وأنها له ويحاول أن يتمترس بها في مواجهة المسلمين هنا أو هناك في إطار مواقفه السياسية التي تخدم أمريكا وإسرائيل والصهيونية وبريطانيا. هي معلم إسلامي، نحن معنيون بقدسية وحرمة وتعظيم مكة المكرمة والدفاع عنها، ونحن كشعب يمني بهويتنا الإيمانية الراسخة التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله الإيمان يمان والحكمة يمانية. قد نكون من أعظم الشعوب إن لم نكن أعظمها على الإطلاق في التعظيم والتقديس لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية، لكن في المقدمة مكة وبيت الله الحرام والكعبة المشرفة حرسها الله، لأننا نحمل الانتماء الإيماني الأصيل الراسخ في وجداننا، في مواقفنا، في مبادئنا، في توجهاتنا، ونحن الأوفى لمكة للكعبة والأولى بنصرتها والدفاع عنها من السعودي الخائن العميل الذي لا يمتلك لا في المبادئ ولا في القيم ما يجعل له خصوصية في ذلك عن سائر الأمة الإسلامية، بل هو في واقعه الأكثر بعدا عن كل هذه الاعتبارات. التعظيم لشعائر الله عنده في العقيدة التكفيرية شرك وخروج من الملة، ومنذ نشأته واحتلاله لمكة المكرمة ارتكب في مكة المكرمة أبشع الجرائم، وهذه حقائق تاريخية بإمكان الشعوب أن يقرأوا التاريخ ماذا فعل السعودي عندما احتل مكة وكيف احتلها وما ارتكب فيها من جرائم الإبادة الجماعية، كم قتل فيها من الحجاج، كم قتل من سكانها بأبشع الجرائم على النمط التكفيري الداعشي في الإبادة الجماعية للأطفال والنساء والكبار والصغار وانتهاك الحرمات، وما فعل بكل معالمها وآثارها الإسلامية، ما فعله في الطائف، دعك عن مكة ما قبل مكة، في الطائف قتل وأباد حتى الأطفال عندما اقتحمها واحتلها وقتل النساء وأباد سكانها. فعل الأفاعيل حقائق التاريخ هامة مهمة جدا ومن المهم أن يطلع عليها الناس، تطلع عليها الشعوب أن تعرف بها. كم هي اعتداءاته على الحجاج مع مرور الزمن، لو لم يكن إلا مجزرة تنومة، مجزرة رهيبة من أكبر الجرائم، إبادة 3000 حاج في مكان واحد في وقت واحد، أليست هذه من الجرائم الكبيرة؟ 3000 حاج عزل من السلاح وأبادهم بشكل كامل من اليمن، من الشعب اليمني، وهذا لا يزال السعودي يتحمل المسؤولية عنه. وكم من الجرائم الرهيبة، هو يتعامل مع مكة المكرمة، مع الشعائر الإسلامية، مع المقدسات الإسلامية بالاستغلال التجاري، يصد الناس عنها، يأخذ المبالغ الهائلة جدا في مقابل أن يترك للمسلمين الفرصة للحج والعمرة. كم يدفعون في العالم الإسلامي، يتحكم بهم ويحاول الاستغلال السياسي لقدسية المقدسات الإسلامية في فرض نفوذ له في العالم الإسلامي يخدم به أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، وليس له حتى مشروع مستقل أو توجهات مستقلة. ومع ذلك هو الذي تقرب
بكساء الكعبة إلى المجرم اليهودي الكافر جيفري أبستين ليجعل من الكسوة جزءا منها بساطا يدوس عليه بنعاله وجزءا للامتهان له في الطقوس الشيطانية. هو أبعد الناس عن احترام الكعبة واحترام المقدسات واحترام مكة واحترام المدينة، لكن من باب الاستغلال ويعمل على أساس الاستغلال، وينسى قول الله تعالى ويغفل عن الكثير من المسلمين كثير من الحكومات حينما قال وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفعلا أكثر العالم الإسلامي اليوم من حكومات وأنظمة وشعوب ونخب لا يعلمون بهذه الحقيقة، مع أنها آية في كتاب الله في سورة الأنفال: الولاية الحق على المشاعر المقدسة، على مكة المكرمة، على المدينة المنورة التي هي ولاية حق يرضاها الله سبحانه وتعالى للمتقين وليس للفاجرين والموالين لليهود والنصارى والمستقدمين للعاهرات في حفلات الترفيه والمرتكبين لأبشع الجرائم ضد أمتنا الإسلامية في مختلف الشعوب والمستهدفين لهذه الأمة في كل مؤامرات أعدائها عليها، وهم جزء يساهم بالمال بالإعلام بالنفوذ السياسي بكل الوسائل. يغفلون عن قول الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، سواء العاكف فيه والباد. دور السعودي هو دور متسلط مستغل بغير حق بأسوأ أشكال الاستغلال، ويوظف حتى منبر المسجد الحرام ضد أبناء هذه الأمة وشرفاء هذه الأمة وأخيار هذه الأمة والشعوب هذه الأمة بما فيها يمن الإيمان والحكمة بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسعودي هو مستثمر بنظرنا استثمارا قذرا سيئا مسيئا للمقدسات الإسلامية، وقاطع طريق وهو منتهك لحرمة المقدسات الإسلامية منذ احتلالها، وهو يرتكب أبشع الجرائم الفظيعة، جرائمه رهيبة جدا. ولهذا ينبغي أن تكون الشعوب واعية واعية، لا تقدس السعودي بالنظرة إلى أنه يحتل ويسيطر على المقدسات الإسلامية، تنظر إليه بحقيقته بمعزل عن ذلك، بحقيقته في ارتباطه بالأجندات الصهيونية وجيفري أبستين، بأمريكا وإسرائيل وبريطانيا، بمؤامراته التي استهدف بها هذه الأمة وكان شريكا في كل المؤامرات الصهيونية على هذه الأمة، له أكبر دور في إثارة الفتن الطائفية والسعي لتمزيق المسلمين والحيلولة دون توحدهم على أي موقف حتى في نصرة القضية الفلسطينية، أكبر دور سلبي وتخريبي في ذلك وللسعودي. هذه من الحقائق المهمة. في هذا السياق كان هناك مؤتمر مهم جدا لعلماء اليمن الأجلاء، وخرجوا ببيان مهم جدا من المهم للعالم الإسلامي أن يطلع على ذلك البيان. هناك أيضا مواقف للعلماء الربانيين والأحرار، علماء الدين الأحرار في العالم الإسلامي في مواجهة هذا البهتان والإفك الذي استهدف العدو السعودي شعبنا العزيز ويمن الإيمان والحكمة. كثير من الأحرار في العالم الإسلامي بنفسه، من النخب، من الثقافيين، من الإعلاميين، من الأكاديميين، من السياسيين، كان لهم مواقف مشرفة نحن نشيد بها. شعبنا العزيز كان له خروج مليوني عظيم في يوم الجمعة ضد هذا البهتان وللتأكيد على موقفه في مواجهة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. العار والخزي على الذين تلقوا ذلك البهتان وتبنوه من أجل علاقة سياسية، مكاسب مادية، أحقاد وضغائن لها دوافع سلبية وشيطانية. وهذا كما أشرنا سابقا لا يمكن التغاضي عنه حتى في المستقبل، يعني نحن نتمسك بحقنا الشرعي والقانوني تجاه هذا البهتان، تجاه كل الذين تبنوا هذا البهتان. والأيام دوارة،
والزمن يمشي والمتغيرات تأتي. ما فعلوه مجاملة للسعودي وأحقاد من بعضهم، أحقاد على هذا الشعب، ليس هينا، وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. المسؤولية الشرعية الأخلاقية القانونية كبيرة في تبني مثل ذلك البهتان العظيم. ما يسعى له السعودي في هذه الأيام هو أنه يحاول أن يورط الآخرين معه في العدوان على شعبنا، لا سيما التركي والباكستاني. وفي إطار التركي يسعى لتفويج أيضا الجماعات التكفيرية في سوريا التي تتفرج على العدو الصهيوني، وهو يستبيح سوريا بكل أشكال الاستباحة، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يختطف أبناء الشعب السوري، يقتل، يدمر، يقيم الحواجز، يتحدى الجانب السوري والجماعات تلك وزعيمها من على مسافة 35 كيلومتر من القصر الرئاسي في دمشق من على جبل الشيخ، يحتقرهم، يهزئهم، يتحداهم، يوبخهم، يحتقرهم، يهينهم بكل ما تعني الكلمة، دون أن يجرؤ على أن يكون لهم موقف قوي حتى على مستوى الكلمة، على مستوى الكلمة. يستبيح كل شيء في سوريا، يصل أطراف دمشق دون أن يجرؤوا على أن يمنعوه أو أن يعيقوا تحركه في الطريق أو أن يفعلوا أي شيء. على كل، نحن ننصح كل تلك الدول، ننصح التركي، ننصح الباكستاني، ونحن نعرف حقيقة موقف الشعوب أنها تختلف عن مواقف الأنظمة. ننصحهم بألا يتورطوا طمعا في المكاسب السياسية والمادية من الجانب السعودي. الجانب السعودي هو يستعين بالأمريكي، الأمريكي هو شريكه أصلا في كل جرائمه، والأمريكي يقوم حتى بعمليات الاعتراض للطائرات المسيرة في الأجواء السعودية، ويشارك بأشكال كثيرة لأنه يدرس خيارات أكثر تصعيد في مجال التصعيد مع الجانب السعودي. ولكننا أصحاب قضية، يعني مهما كانت التحديات، مهما كانت مسألة من يتعاطف مع المعتدي على شعبنا وبلدنا، مع الظالم، لأنه هكذا الحال في هذه المرحلة في واقع أمتنا الإسلامية، تتعاطف كياناتها، حكوماتها، أنظمتها مع الظالم، تنطلق في مواقفها على اعتبارات وحيثيات بعيدة كل البعد عن مبادئ الإسلام وتعاليم الإسلام، وتخالف القرآن وتخالف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وتتجه لخدمة أعداء الأمة. الذي يتورط مع السعودي هو خاسر، خاسر بكل ما تعنيه الكلمة، ويتحمل في نفس الوقت كل التبعات على المستوى الأخلاقي والقانوني والشرعي والإنساني في كل ما يرتكب من جرائم ضد شعبنا العزيز. اللائق بتلك الكيانة، سواء التركي، الباكستاني، كل الأنظمة، أن تقف الموقف المشرف مع الشعب الفلسطيني المظلوم الذي له قضية إسلامية، وليس مع السعودي الشريك لأمريكا، الشريك لبريطانيا، الشريك لإسرائيل في كل مؤامراتها على أبناء هذه الأمة، أو أن يكون لهم موقف إيجابي في إنهاء الحرب والمشكلة وفق حلول منصفة، لأننا أصحاب موقف عادل، قضية منصفة، نحن أصحاب إنصاف، نحن لا نأتي بشروط تعجيزية، نقول أوقفوا العدوان على شعبنا، انهوا هذا الحصار الظالم الجائر على شعبنا، انهوا الاحتلال لبلدنا، يعني مطالب منصفة بكل الاعتبارات، وحقوق عادلة ثابتة لشعبنا العزيز، ومطالب مشروعة لشعبنا العزيز. مفترض أن يكون الدور إيجابيا لأي طرف يريد أن يتدخل. بالنسبة لنا نحن كشعب يمني، من حقنا أن ننعم بالحرية والاستقلال، أن نستفيد من ثرواتنا الوطنية، من نفطنا، من غازنا، من مختلف ثرواتنا، أن نحظى كشعب يمني بحقوقنا المشروعة المعترف بها عالميا لكل الشعوب، حركة المطارات، الحركة التجارية، سفر المرضى والعالقين، المسافرين، انهاء الحصار. لهذا نحن أصحاب قضية حقيقية وكبيرة ومهمة، لهذا مهما كانت التحديات والمعاناة فشعبنا متمسك بحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، وهو ثابت
في تمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية كل يوم فيها مستجدات تحمل هذه الأمة الإسلامية المسؤولية في أن تقف الموقف الحق مع الشعب الفلسطيني المظلوم وتجاه المقدسات والأقصى. العدو الإسرائيلي يجعل من انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومن الإبادة للشعب الفلسطيني، من قتل الشعب الفلسطيني، من تهجيره، من حصاره، من ظلمه بكل أشكال الظلم، حتى دعاية انتخابية. دعاية انتخابية، يذهب المجرم نتنياهو إلى حائط البراق من أجل أن يقدم دعاية انتخابية، وغيره من المجرمين الصهاينة يفعلون ذلك. جرائم القتل، الإبادة تتحول إلى دعاية انتخابية. وصل الحال إلى هذا المستوى. واجب الأمة بدلا من تغذية الصراعات الداخلية، بدلا من التورط فيها حتى تكون بمستوى أكبر، أن يعملوا لنصرة الشعب الفلسطيني، أن يواجهوا الخطر الصهيوني الذي يستهدفهم جميعا، وتجاه مثل هذه القضايا أن يعملوا على حلها بالعدل بالإنصاف. نحن جاهزون لتقبل أي حل منصف. هذه مطالبنا، أن يوقف السعودي عدوانه علينا، أن ينهي حصاره على شعبنا لأنه حصار جائر ظالم، أن يكف عن حرمان شعبنا من ثروته النفطية والغازية وثرواته الوطنية والتحكم بها، أن ينهي احتلاله لهذا البلد لأنه محتل، يقود بضباطه السعوديين وبمسؤوليه كل الذين يتحركون معه في جبهات الداخل في هذا الوطن التي في المحافظات التي قد احتلها وسيطر عليها، يتدخل في شؤون هذا البلد في كل المجالات. لذلك نحن أصحاب حق وقضية عادلة. أولويتنا هي واضحة دائما، قضايا الأمة الكبرى، المخاطر التي تهدد الأمة جميعا. عدونا واضح، مواقفنا واضحة، ثوابت واضحة، ولا نزيغ عنها ولا نميل مهما كانت المعاناة في أي مرحلة تصعيد يعاني منها الشعب الفلسطيني من جديد، نحن معه وإلى جانبه، بمثل ما كنا في معركة طوفان الأقصى وبأكثر من ذلك. هكذا تجاه أي محنة للعالم الإسلامي، نحن حاضرون من منطلق إيماني وديني ومبدئي وأخلاقي لتحمل مسؤوليتنا بكل ما نستطيع. وهذه القضية التي تعنينا في شأننا اليمني في مواجهة التصعيد والعدوان والحصار، نحن ننطلق فيها من منطلق إيماني وديني وإنساني وأخلاقي أيضا. شعبنا في موقف حق، له قضية عادلة وحقيقية ليست وهمية. شعبنا واعٍ بقضيته ومظلوميته، متوكل على الله ومستعين بالله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ومهما كانت الصعوبات والتحديات، فثمرة التوكل على الله والصبر والمثابرة وأداء الواجب والقيام بالمسؤولية هي الثمرة التي وعد الله بها عباده المتقين، والعاقبة للمتقين. قد تكون أحيانا حجم الأحداث كبيرة والضغوط كبيرة والمعاناة كبيرة، لكن التوكل على الله والاعتماد عليه والأخذ بالأسباب وفق السنن الإلهية يؤدي إلى ثمرة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الأمر، إليه ترجع الأمور، كما قال جل شأنه: ألا إلى الله تصير الأمور وإلى الله ترجع الأمور وهو القائل والعاقبة للمتقين. أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة أنشطته التعبوية، نفيره العام، اهتمامه الكامل، يقظته العالية، ثورة مستمرة في السعي لتحقيق الحرية والاستقلال التام، وفي السعي لإصلاح مؤسسات الدولة، في السعي للنهضة الزراعية والاقتصادية والإنتاج المحلي، في التصدي للحصار، في مواجهة العدوان، في البناء للقدرات العسكرية والأمنية، والتحرك في مختلف المجالات. هي ثورتكم أيها الشعب، هي نهضتكم، هي حركتكم أنتم وموقفكم أنتم. ما يقوم به شعبنا العزيز، ما يجري في اليمن، ليس مسألة تخص فئة معينة، ليست قضية حوثيين، قضية شعب يمني، قضية للشعب بأكمله، مصير شعب، موقف شعب، مظلومية شعب، ونهضة شعب وحركة شعب. هذه هي الحقيقة،
وعلى العالم أن يريها جيدا. ومن يريد أن يتجاهلها سيد نفسه دائما في الموقف الخاطئ، ويكتشف اتجاهه بأنه متخبط وبعيد عن الواقع والحقيقة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصر إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
5: ثقة يمن.
6: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
5: ثقة يمن.
4: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وبسري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
6: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
4: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: Radio Delta. تستمعون للأولى. Radio Delta.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
0: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة من الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
1: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الساعة الآن السابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شملاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
6: كده نجاح.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل. تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
5: لك الحمد.

0: الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: راديو دلتا تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: Listen. Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
8: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
9: من زمان،
10: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات،
7: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
9: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
7: 772-238-378.

0: just found it.
1: تدخل المحل، تطلب علبة سجائر، تدفع ثمنها وتغادر، وأنت تظن أن الحكاية انتهت عند هذا الحد، لكن الحقيقة أن ما دفعته ليس كل الفاتورة، فهناك ثمن آخر يبدأ بضرر في الرئتين، ويمتد إلى القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وقد ينتهي بالسرطان. فكل سيجارة لا تحترق وتنتهي فقط، بل قد تضيف بنداً جديداً إلى فاتورة صحتك. اليوم تدفع ثمنها من مالك، فلا تجعل الغد يدفعه جسدك من صحتك. للسيجارة سعر، أما التدخين فثمنه أكبر. لا تدفع من صحتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: Radio Delta competition just strictly dead.
3: فالحزم قد ضاع الأمل والعاصفة.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجاناً.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
2: كركرة
0: ضحك من قلبك.
3: تعالي نحسبها أشوف أنا قعدت قد إيه في المدارس. أنا قعدت 9 سنين في ابتدائي و11 في إعدادي ودخلين على 14 في ثانوي، قدامنا كمان 40 سنة في الجامعة، أتخرج يبقى عندي 90 سنة، أخش الجيش أطلع شاب 120 سنة، بعد كده بقى القوة العاملة توزعنا على المقابر بقى، اللي يروح الإمام واللي يروح السيدة نفيسة.
4: شفت خيبتك بقى يا سلطان، أهانا كلها شهر واحد وحبقى مش ملاحقة على الهدايا.
3: بجد؟
4: بجد، والفلوس بقى هتجري في إيدي زي الرز. ده غير بقى يا واد يا سلطان مخرجين السينما اللي هيجري ورايا، وابني عمارات وأجرها كلها مفروشة.
3: الله، بيكسبوا بقى الفتحات دول؟
4: أمال إيه يا سلطان؟
3: بيكسبوا كويس؟
4: آه.
3: طب مفيش فتحين رجالة عندكم في المحلات؟
4: وماله يا سلطان؟ أكلم لك الأستاذ لولو إذا كان عندك استعداد.
3: يا بنتي أنا عندي استعداد للانحراف، بس مش لاقي اللي يوجهني.
4: يعني أنت موافق؟
3: تكل على الله.
4: بس فاضل بقى حاجة بسيطة أوي.
3: إيه؟
4: تفتكر بابا يوافق؟
3: أبوك بيأسك في كلامي.
4: بس أنا خاف أقوله يا سلطان.
3: أنا اللي هقوله.
4: أوكي.
3: هنكسب دهب من اللحم الأبيض ده.

0: Davison Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات

0: إنه العسل الأخطر في العالم كله، ملعقتين منه فقط ستكون كفيلة بعذابك وتدمير جسدك، قتلك بطريقة شنيعة ومرعبة. وإن كان لك حظ جيد فسيسحق جسدك وستصاب بهلاوس وتشنجات مرعبة وفقدان للوعي. تنتجه فصيلة واحدة غريبة ومريبة من النحل، ويجمعه محاربون لا يقلون غرابة ورعبا عن النحل. صائدون محترفون يعرضون حياتهم للموت المحقق على سفوح جبال الهيمالايا. يطلق عليهم محاربي نحل الهيمالايا الضخم. على مرتفعات جبال الهيمالايا وتحديدا في دولة نيبال، نجد أهالي قرية بوجانغ يشاركون في تقليد قديم يعرف بتحدي الموت. في سبيل الحصول على العسل يخاطرون بكل شيء. أي عسل هذا يجعل إنسانا يخاطر بحياته ومستقبله؟ إنه عسل ثمين جدا من نوع خاص، يعطيهم القوة والجرأة والذكاء والفطنة على حد اعتقادهم. فريق من صيادي العسل يجتمعون مرتين سنويا فقط في عادة قديمة تعود إلى أكثر من 2000 عام، وتكون مهمتهم الوحيدة هي التنقيب عن العسل الأخطر على وجه الأرض. جرعة بسيطة منه تعمل كالمخدرات وتذهب بعقلك إلى عنان السماء والخيال بشكل مرعب. في أعالي جبال الهيمالايا وعلى منحدرات شديدة الخطورة تتواجد خلايا نحل عملاقة تنتج العسل الأخطر والأغلى، تنتظر صائديها من المغامرين الذين يخاطرون بحياتهم ويموت منهم العشرات سنويا. يجتمعون لتسلق منحدرات مرعبة وشهقة يزيد ارتفاعها عن 1000 متر بسلالمة وحبال ومعدات، متجهون نحو المنحدرات حيث تختبئ خلايا النحل، ولكنهم لم يسلموا من البشر. يشعلون النيران في الأعشاب أسفل الخلايا لإرباك أسراب النحل. لينتشر النحل الضخم مبتعدا عن معسكراته ليصبح العسل سهلا منال. يتسلقون مئات الأمطار مواجهين لسعات النحل الغاضب لتبدأ معركة جمع العسل الثمين، معرضون لخطر الموت والإصابات الخطيرة في سبيل الحصول على الذهب السائل والذي يدر لهم عشرات آلاف الدولارات. وبكل هدوء يقومون بقطع خلية العسل رغم اللسعات المؤلمة لأجسادهم دون وقاية. وبعد مغامرة استمرت لساعات طويلة يحصلون على عسل الهلوس الخطير، 400 إلى 600 لتر من العسل حصيلة تلك المغامرة المميتة، يصل ثمنها إلى 300,000 دولار. يجمعون حصيلة صيدهم ويعودون للقرية حيث ينتظرهم النساء وكبار السن مقيمين الاحتفالات بعودتهم بأمان، حاصلين على العسل الثمين والذي يعتبر بالنسبة لهم علاج لكل الأمراض التي تتصورها. لكنهم في الوقت ذاته يتناولون العسل بحذر شديد وبكميات قليلة. هذا العسل البري المستخرج من أزهار نبات الرودودندور السامة يسبب هلوسة وتشنجات مؤلمة ومرعبة، تصل إلى الشلل المؤقت عند تناوله بكميات كبيرة قليلة، ثم الموت. مثله مثل المخدرات، جرعة كبيرة كفيلة بتعرضك لآلام وعذاب شديد تصل لدرجة الموت ببطء شديد، وجسمك يتشنج وكأن السكاكين تنحر وتقطع فيه. 15 دقيقة فقط بعد تناول ملعقة صغيرة من هذا العسل كافية لظهور أعراض الهلوسة، وكأنك تناولت جرعة من المواد المخدرة الشديدة، والشعور بنشوة السعادة وثقل الدماغ وفقدان الإحساس بأطرافك، وتزداد الأعراض بزيادة جرعات العسل حتى تصل إلى التشنجات والشلل المؤقت. وإذا أردت عيش تجربة عسل الهيمالايا البري فيمكنك الحصول عليه مقابل 500 دولار للكيلو الواحد، ولكن احذر فقد تصبح قتيلا وضحية، وتنشر صورك على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية تحت عنوان شهيد العسل.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: 基本还是
1: 要老王，是要老王。
2: مشاوي رهيبة نكهات تركية عجيبة
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة مشاوي الحلواني التركي نكهة تركية فريدة العنوان الزبيري تقاطع حد جوار مختبرات العولقية
5: طعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية بطاطس رينجو طبيعي 100% للتواصل والطلب 783-577-775
6: رينجو أصل البطاطس الطبيعية
7: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا
8: محطة نقي مياه طبيعية وصحية العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح تليفون 770-10770 أو 777-921-435
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة مدارس علماء أزال حتى فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام تويتر يوتيوب وتليجرام العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145 مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
11: كل يوم في هواك
12: وانت ماشي كل يوم
13: أيوة
12: لازم تأخذها كل يوم
13: ايش هي
12: شواية وبروست كل يوم أجمل وألذ الأصناف قسم الدجاج دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية
14: قسم الإدامات مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات
15: يا طعمة
12: شواية وبروست كل يوم العنوان حد المدينة شارع 0 جولة المصنع تليفون 775-8484 شواية وبروست كل يوم تذوق معنا طعم

0: just found it.
1: راديو دلتا، الحدث الفني الدائم.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سبأكاش واعمل كل شيء من جوالك. سبأكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة، معه البريطاني معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون: 37-246-416 أو 777-22-2274.
6: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. طبعا توصلني رسائل كثيرة، لا جوالي لا الكنترول أيضا. هناك من الأخوات من يشكين بخل الأزواج، وهناك من الأزواج من يشكو من هم وهدار وهرم الزوجات. يعني يقال بأن المرأة هي جنة البيت. كيف تكون المرأة جنة للبيت؟ الزوج أحيانا يخرج من صباح الصبح الباكر يبحث عن رزق لعياله ولبيته من أجل يستت المره. يلا حصل الذي حصل، اليوم ذا يفقع يوم عوج، تصايح هو فلان هو علان، يعني حدث من هذا، بيوصل البيت وكما يقولوا هو من هانة من النخرة. تستقبله من؟ نخيران، مش من النخرة، عادي نخرة فوق نخرة. ما بلا تستقبله ورعيد الرعيد ون البيت عيحرق. متيت ما فعلت، أنا قلت لك ما بشني بالأول، عتستقبله هانا من دخلتها الباب تقرع لها القولو وتدرفع له ضخ البروستات، المهم دفع له 7-8 امرأة. هذا ايش تصرف الزوجة لسانها؟ وحنا خصوصا بنعيش هذا المرحلة في هذا الوقت، يعني مرحلة صعبة جدا. فقدوا الرزق كما يقولوا، الذي بيصير يترزق الله يطلب الله كأنه يخطف من أنياب الأسد، خصوصا من يشتي يعيش بالحلال. لذا نقول للأمهات للزوجات للبنات، كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجال رفقا بالقوارير، وإحنا نقول اليوم للنسوة رفقا بالرجال. لي منعكن منع القبيله. ونرجع نقدم نصيحة للآباء للأزواج للي بيده الرزق، نقول لي يا أخي لا تكون بخيل. إذا أردت أيضا أن تعالج زوجتك عالجها، أو بنتك أو عالجها بطيبة نفس، وانفك انفك، ولا تجلس دعين إليها تبسرس عليها وأنا قديت عليها كذا أنا تمكنها هرم. ماشي، ما أنت عالجت، واجب عليك أنك تعالج ورجلك فوق رقبتك واجب، لكن ديك عليها أن تحترمك وتقدرك وتقدر تعبك. ونبدأ في حلقتنا اليوم، نبدأ مع نسير إلى رداء مع الأخ صالح أحمد الصباحي من صباح من رداء. ما عنستان قارب من رداء الصدق، لا أرجع خطينا سنان قطع جواز ولا شيء، لكن نوجه تحية لأهلنا في رداء، كل أهل رداء الأخ صالح كان عندك قدم سكري وأنا أشتي أسمع منه أي حنزار المركز. طبعاً ما هو شو باتصال وإنما بوجوده معي الآن وعيكون معنا على الهواء نقول له الردع يسمعونا وهالريمة وخصوصاً أصحاب القدم السكري. هي تفضل يا عم صالح.
7: هيا بسم الله. والأحنا أنا قل لي يعني قبل شهرين أجيت له هنا يعني أول رحت المستشفيات من أول يعني قالوا لي أقطع القدم لأنه كان الأصبعي كانت سوداء
6: اتفحمت
7: أيوه. وقالوا لي أقطع قلت أنا ما بقطعش يعني رحت عدت مستشفيات يعني يقولوا لي كذا
6: بتر
7: أيوه يقول لي بتر أنا قلت لا سويت إبر سويت كذا سويت كذا قال ما يعني ضلوني على الدكتور خليل.
6: كيف عرفت خليل؟
7: أنا أعرفه كنت أسمع بالرادي عند أنت و وخليل وسمعت قلت والله بروح
6: بتوكل على الله
7: بتوكل على الله هذا. أنا كنت في الشارع وأنا فوق الباص ما قدرت أمشي
6: تدخل
7: جاء عندي خليل بنفسه ما قدرت أنزل يعني ريلي كانت توجعني
6: نعم.
7: وبعدين قال لي خلاص سجل اسمي واسمه ورجعنا العصر لا أنا يعني قال العلاج كذا كذا كذا يعني أنا ما كنت أقول ممكن ظل بتقول مين الله أعلم
6: أيوه.
7: فالحمد لله استعملت العلاج قال لي شهر ونص والحمد لله أول ما كنت أقدر أمشي وحتى يعني الأكل حتى ما كنت أقدر يعني
6: ضابح من رجلك
7: ما رجلي ما كنت نام حتى النوم ما كنت نام
6: نعم.
7: الحمد لله استعملت العلاج كل داري ثلاثة علاجات استعملته والحمد لله الحمد لله.
6: الآن كم لك؟
7: لي شهر ونص
6: شهر ونص
7: أيوه.
6: الآن تمشي على نفسك
7: الحين أمشيها كده الشباشب
6: بس خلاص لا عاد أنت في رأسك
7: أول ما كنت أقدر أمشي نهاية
6: ما شاء الله عليك أنا كده نفسك الحين تشتي تدق على الاستديو بقول لك
7: أيوة
6: ما شاء الله عليك
7: أنا أقول بالصدق يعني الواحد يتكلم بالحق ما فيش فيها
6: صح صح. أي شهادة لله إيش تقول للناس اللي عندهم القدم السكري؟
7: أقول لهم اللي عندهم القدم السكري يجوا للمركز حق خليل يعني العلاج موجود وكل شيء موجود علاج طبيعي لا كيماوي ولا شيء علاج طبيعي
6: أعشاب
7: أعشاب تشرب وتحط على الجرح أعشاب ولا في أي حاجة يعني ينفع ما يضر.
6: لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا معنا فقط هذا المركز فقط صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب. سامعين الكرام أذكركم أرقام المركز 37 24 64 16 أو 37 22 22 7 4.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37 246 416 أو 777 22 22 74.
6: دحين رجلك الآن بده يخرج يصير السوق يصير كذا
7: طبيعي.
6: أنا بين أشوف الآن عادك تلبس على صندل عادي ملفوفة ب
7: لا لا بس عشان الجرح شوية بس
6: يعني قد بدأ الجرح أيضا يلتئم
7: أيوه بس أنه مشي طبيعي
6: النوم دينام طبيعي
7: النوم طبيعي
6: الصقيق هذاك والكذا
7: ولا عاد في شيء أبدا.
6: والقيح
7: وقيح راح قلت لي من يمرح يمكن نص شهر أو شهر
6: يعني الحمد لله أيوه. الآن بإذن الله
7: أول قيح كان يمشي والله ما كنت أسمه الله يمشي طوال. يوم أنا كنت في الشارع جاء خليل وجاب الدكتورة معه وجازت فكت رجلي وسوت له وقاعد يمشي
6: وعاد أنتم فوق الباص ما تقدرش تنزل
7: أبدا.
6: إذن هذه نعمة من الله
7: سبحانه وحدي قال له أكلم بالحق ما فيش فيها
6: أي إذن نقول له لأصحاب القدم السكري لا
7: تخبصوا. قد جبت أنا ناس لهنا وكلمتهم ورويتهم المركز والحمد لله بيجوا كلهم في ناس يعرفهم ما تديتهم لهم
6: لأنك صاحب تجربة.
7: أيوة جربتهم كلمتهم
6: أيوة
7: وحصلتهم في المستشفى من أول وكلمتهم وتم لعت تصيروا في المستشفى وديتهم عند خليل لها.
6: إذن الحمد لله على عافيتك
7: الحمد لله.
6: كيف تشوف حتى الأهل في البيت تغير مزاجهم معك لأنك قد بخورت وكذا
7: الحمد لله. قلت لك أنا
6: صدجهم معك
7: سويت إشاعة مقطعية ب85,000 البداية على أساس أشوف يعني الرجل كيفي يعني الماء الدم كان يمشي تمام الدم
6: نعم.
7: قال لي هذا قال الدم تمام قلت قالوا لي قلت نقطع القدم قال الله صدقهم قلت قلت أنا الحين بتعالج في الأعشاب رحت يعني سويت
6: هذا بعد ما أخذت أعشاب
7: أخذت أعشاب ورحت أتأكد هناك
6: يعني قالوا بدأ الشرايين تشتغل.
7: ايوه عرف كيف الشرايين اشتغلت.
6: قال
7: صدق اللي قال لك تقطع لا تصدق.
6: ما دحين خلص قد ايش هذا؟
7: قلت هذا حق بس اعمل اعشاب واسمه. قال الدم تمام ماشي
6: الحمد لله. أيوة. اذا الحمد لله على عافيتك. طبعا سامعين الكرام اصحاب الذي كل من يعني قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى وعنده من امراض القدم السكري يقبل الى مركز الباحث خليل وباذن الله سبحانه وتعالى بقوة الله بإرادة الله تلاقي العلاج حقك. إذا أراد الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزل عليك الشفاء فالدواء بينفع، غيره هذا ما بش، غيره إذا ما قدر رضى عليك ما بش. طبعا ننتقل بعد ما كنا مع الأخ صالح أحمد الصباحي من صباح من رداع، كان عنده قدم سكري ومعانا طويلة مع القدم السكري، وبعد زيارتها الأولى والثانية لمركز الباحث خليل والتداوي بالأعشاب صار الحمد والشكر لله في نعمة وعافية. عي ودعنا وعي يدخل معنا واحد من بلادنا من همدان إن شاء الله.
8: بلاد الروس.
6: ما عليك أنت لحالك، أنت من بلاد الروس، في بلاد الروس روس، في بلاد الروس روس. إحنا نودعك نقول لك في أمان الله. قم لك، قم يا رداعي، قم يا صباحي، صباحي من صباح مع سلامة الله. وصاحبنا يقوم وننتقل إلى الأخ عبد الله يحيى السالمي. طبعا بيت السالمي كثير من حجة من خولان، ونوقفان الآن عند بلاد الروس. بلاد الروس الأخ عبد الله يحيى السالمي من بلاد الروس. أنا أشتي يا عم عبد الله تحاكينا عن نفسك وإيش كنت تعاني.
8: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، حصل لي الوجع هذا من فترة.
6: ما هو هذا الوجع؟
8: المعدة مع القيلو. تمام. كان يحصل عندي انتفاخ يلبض وعليها، لحتى اني سمعت الدكتور هذا الاعلان اتحكك انت وخليل في الراديه، قلت عاد اقوم اتكل على الله واسلى عنده.
6: نعم.
8: بعد ما وصلت لعنده قدام 20 يوم. بعدين بين اقول له المرض اللي فيني، عندي الضغط أنا وعندي القيلول وعندي هذا اسمه المعدة، بعد ما هذاك العشية هذاك انتفخ بطني هذا المم
6: وضابح وتصيح
8: ضابح عجسة صيح فوق العيال فوق البيت كله، تكسر
6: الطيسان تقل في ثلاث وعلا
8: أمانة، حتى على مستوى الركض ما بلا على هذا اسمه على ظهري.
6: لا إله إلا الله.
8: وادخل لي في وسواس.
6: أيوه.
8: لكن هنا ركض الله بعد من صف الله.
6: إنا لله
8: أمانة محمد.
6: أه.
8: بعد ما التالي العلاج هذا قال خلاص فعل فحص، فعلنا فحص وهذا اسمه وطينا الله عنده، كرر لي العلاج.
6: نعم.
8: قال كن استعمل في اليوم 4 مرات.
6: أه. استخدمته.
8: أيوة استخدمه.
6: أيوة.
8: في اليوم 4 مرات دائما، من علاج حق العشي وحق الصباح.
6: نعم.
8: ومن علاج 4 مرات بعد الصباح بعد الغداء بعد.
6: تمام. أنا أشتي الذي بعده كدو هذا الوصف، لكن ايش الذي اثر الذي عندك؟ استخدمت العلاج؟
8: استخدمت العلاج تحسنت الحمد لله وشكر الله.
6: لا يوجد معنا اي مركز ولا اي فرع للمركز هذا، معنا فقط هذا المركز فقط صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب. سامعين الكرام اذكركم ارقام المركز 37 24 64 16 او 37 22 22 7 4. أنت اليوم أنا وأنت والصباح ذي سبقنا وضيفنا أيضا محمد مجمل، إحنا نقول في ناس يسمعونا وإحنا بنرسل أمانة، هي أمانة،
8: هذا أمانة،
6: الناس بيسمعونا
8: أمانة.
6: إن بتشافي وحسيتوا بشيء من التشافي نقول أيوة، ونقول للناس ما الناس بأنفسهم عيقبلوا لأنهم بيسمعونا.
8: لا.
6: فرسالتك أنت للي بيعانوا من القولون.
8: رسالتي بأني الحمد لله تشافيت من القيلو والمعدة.
6: ما تقول لهم؟
8: سمعت وأقول لهم عليهم وعلى الدكتور خليل.
6: دحين أنت يا سالبي من بلاد الروس.
8: أنا من بلاد الروس. أيوة.
6: أيوة. أنت شاهد على العصر.
8: وأشاهد أمانة بأمانة أنه أحسن دكتور وأكبر طبيب في الجمهورية اليمنية.
6: وإحنا نقول نحمد الله سبحانه وتعالى
8: والحمد لله
6: على الشفاء، لأن الله هو الذي كتب الشفاء.
8: لا الحمد.
6: وما الأدوية، كل الأدوية إلا وسيلة سبب.
8: الحمد لله
6: والله سبحانه وتعالى يعطيك السبب هذا بالشفاء.
8: الحمد لله.
6: الحمد لله على سلامتك وعافيتك.
8: تدتيت البنت.
6: ها مالها؟
8: قلت لها 10 أسبوع 10 أيام.
6: أيوة.
8: كان عندها في المفاصل هذا احتكاك. كان ياسر لها قلبها. بعدين أتيتها لها عنده حتى لها علاج. والحمد لله والشكر لله قلتني الله إنه بتتحسن. أنا ما جاء من يوم فو في أحسن أحسن.
6: يعني عادي في أثناء العلاج.
8: عادي في أثناء العلاج هذه.
6: نعمة.
8: لا الحمد لله شكرا.
6: أنت سويت فحص قبل ما تجي لعند الدكتور؟
8: ما سويت فحص إلا أتاليه. قال هذا اسمه فحص. هذا بول براد ووتيت الله عنده وابتره ورجع قرر لي العلاج.
6: وانت الآن الحمد لله.
8: الحمد لله والشكر لله.
6: إذن الحمد والشكر لله. طبعا سامعين الكرام أذكركم للتواصل على المركز أو تلفون الدكتور سواء بالاتصالات أو بإرسال رسائل الاس ام اس أو بالواتساب على 37246416 37246416 ننتقل من الأخ عبد الله السالمي إلى الوالد محمد أحمد مجمل من همدان من حاز. مرحبا بك يا عم محمد.
9: حياك الله. مرحبا
6: بك. الله يحييك. تفضل قل لنا حالتك بصدق
9: على سرح
6: نسمع منك.
9: انا حالتي كان في التراكم السكر التراكم
6: سكر التراكم.
9: ايوه والحمد لله جينا له انا قبل حوالي نص شهر ونص اخذنا علاج وصلحنا فحصنا مره ثانيه نقص يعني
6: نعم
9: نقص على ما كان من اول وكان في الدهون فحصنا كانوا مرتفعه
6: عندما جيت
9: عندما جينا
6: نعم
9: رحنا فحصنا مره ثانيه قالوا الحمد لله طبيعي
6: ما شاء الله
9: الدهون الله قالوا طبيعي ما
6: بشكل الثلاثيه
9: ايوه قلنا الحمد لله
6: الدهون هذا قوة هذا اكبر نعمه
9: الحمد لله شكر لله هذا فضل الله ثم يعني بجهد
6: الدكتور خليل
9: يعني
6: تعرف يا عم
9: والله ما شاء الله يعني بيعطي العافيه ان شاء الله
6: الان انت افرحت قلبي بالنسبه للدهون الثلاثيه انت يعني اخطر من اخطر من اي مرض
9: الحمد لله
6: هو بيقولوا القاتل الخفي لأنه الكوليسترول والدهون الثلاثية هذه هي تشتي لك الشرايين فجأة تتراكم وتجمع وتدفع لك الضغط
9: كان بعض المرات تورم هنا فوق الجفون عيونها تورم يعني من هذا قال من ضغط عندك كوليسترول يعني
6: نعم المهم أنه أنت عندك قبل ما تجينا هنا وفعلت فحص للكوليسترول أو للدهون وعندك وهي مرتفعة.
9: وهي مرتفعة أيوة.
6: وهنا جيت.
9: والتراكمي برضو.
6: والتولك العشبة أو الجرعة ورجعت فعلت فحص.
9: ونقص التراكمي يعني يقول لك طبيعي عندك الدهون. الدهون يعني. لكن التراكم السكر التناقض انخفض على ما
6: انخفض يعني ما انخفض قوي.
9: أيوة.
6: انخفض لكن يعني. معك الدهون انخفضت تمام.
9: انخفض الطبيعي نقول الحمد لله شكرا.
6: نعم الحمد لله.
9: وإحنا بس كنا عالج المرح حقي.
6: أيوة.
9: كان فيها السكر كان يأثر فيه. قمت شعبت كذا
6: فحص على الطريق
9: فحص قال عندك في التراكم
6: يا الله
9: رجعنا قلنا بس بنسمع عندك فلا بسمعك في الإذاعة وقلنا توكل الله عند الدكتور علي
6: لا إله إلا الله
9: أخذنا العلاج لا هني
6: الحمد لله نعمة
9: والمرأة الحمد لله تحسنت من التراكم السكر شوية وكان في عندها التوالي كانت خفت عنا أول يعني
6: خف من الألام من الكلام
9: خفت أيوه يقول الحمد لله كان يمر من الشغل قلت وخفت تحس إن الرجل هذا خفيف يعني
6: الحمد لله
9: الحمد لله والشكر لله
6: الحمد والشكر لله لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا معنا فقط هذا المركز فقط صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب سامعين الكرام أذكركم أرقام المركز 37246416 أو 37222274 طيب
9: الله يعطيكم العافية جزاكم الله خير
6: يا الله يا محمد ايش تقول للناس اللي عندهم مثل الدهون الثلاثية هذه هل تنصحهم بانه يقبلوا لها انا يجوا للمركز
9: والله انصحهم يعني ما جربت يعني وفحصت انه يجوا لها افضل
6: من خلال تجربتي
9: اني اخذت تجربتي واني علاج طبيعي
6: نعم
9: على ما قال اول قال لا ما نفعت ما ضرت
6: لا ما نفعت قد يصبون
9: ما ضرت قد يعني ما شاء الله قد ايوه ما ضرت علاج نعم. طبيعي لا في كيماوي ولا في شيء ولا
6: الحمد لله
9: والحمد لله
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
10: علي يعنى القلب ولا إذا يقولنا بخيرين نحمد الله عند عضلة القلب وعند انسدادات وعند ذي إنه الحمد لله شكر إنه بخير مدعاه بعد ما أخذ الجرعة من الدكتور غالي إنه بخير
6: الحمد والشكر لله
11: الحمد لله والشكر
10: من بني مضار من العديدة من كل محافظة.
6: هذا الدكتور إيش يدخل معنا في الداخل معنا تفضل.
11: الله ورعاك. طبعا أنا البياضي اشرح الحاله اللي كان عندك سابقا، مثلا سويت دعامه، بعد الدعامه هل تماثلت للشفاء ولا مثلا جلس يعني الكتمه والتعب عند المشي؟ اشرح هذا كامل
10: للمستمع. كان عندي عندما اطلع ضلوع اول قبل ما ادخل المستشفى اطلع تعب، كانت تخذ يدي هذه من انا في ما تعاين عند المستشفى قالوا ضروري عمليه كسر ومدري ما هو. دخلنا المستشفى قالوا كسر استنقاشيه. فيما دخلنا عند المستشفى قالوا ضروري طعامه. قالوا طعامه خلينا من الشيء. كان جي عندي قم الليل وانا راقد والله زعل ما صحيش من الطعام ولا
11: ما بلا. اذا نمت جيك كتمه تقوم تجلس
10: جيك كتمه. ايوه وانا راقد
11: والحمد لله الان
10: خلاص. بعد ما سمعت الاذاعه جيت طريقه الدكتور خليل
11: الحمد لله شكرا. طبعا انت ايضا بحاله من عندكم جيت انتم من من من عندك
10: جينا من عندنا
11: اللي كنت ساكن في دار سلم هذا بقريبك
10: جينا من عندنا زعل حسين الفقيه وفواز كان عنده مضره القلب وكان ضعيفه بعد العلاج طلعت وارتبعت والله الحمد لله شكرا.
11: احنا نشي هذا اسمه قلت لي اللي تعالج العضله اسمه
10: حسين الفقيه.
11: حسين الفقيه والثاني
10: هو
11: فواز. ان شاء الله انك تدعيهم يجوا يقابلوا مع ميحة يعني هذا الاسبوع او الوقت المناسب لهم
6: او نرجع ناخذ ارقامهم اذا هم معك
10: موجودين وارقامهم موجودين مسجلات انا عند الدكتور خالد والكل
11: الحمد لله وشكرا. طبعا يا عم يحيى يعني هذا فضلات مو فضلك لانه انت بتكلم بمصداقيه وايضا احنا بنصدق مع الناس. فاللي بيسمعنا الان يعني الاعشاب ما هيش مثل ما جهلوها تاريخ ولا خلو ولا خرافه، وايضا الاعشاب ما هي من الان اللي بيستخدموا الاعشاب للكسب المادي. الان بتلقى كثير من اصحاب الاعشاب بيروج الاعشاب الاعشاب الاعشاب والهم الكبير انه ايش الكسب المادي. احنا ما لنا علاقه باحد، احنا بنروج لما يوجد لدينا يعني بنروج الاعمال اللي بنقدمها. يعني فضل الله سبحانه وتعالى انك بتشاهد بتسمع حالات القدم السكري بتشفى بدون بتر، ايضا حالات احتكاك المفاصل، ايضا حالات القلب. هذه نعمه كبيره من الله سبحانه وتعالى.
10: البواسير
11: نعم البواسير وايضا امراض الصدر وامراض الكبد والكلى، هذه نعمه كبيره فضل الله سبحانه وتعالى. واحنا يعني اللي بيجوا عندنا بيكون اخر مطاف واخر يعني حل واخر امل بعد ان يعني رحله طويله 4-5 سنوات وبيتعالج بيجي يعني بيوصل لمرحله يقول نجرب الاعشاب. وفعلا بتكون هي الحل بعد الله سبحانه وتعالى بعد اراده الله ويتماثلوا للشفاء. فنحب انه مثلا نوضح للناس العنوان اي واحد مثلا بيزورنا او ايش ال
6: لا يوجد معنا اي مركز ولا اي فرع للمركز هذا، معنا فقط هذا المركز فقط صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب. سامعين الكرام اذكركم ارقام المركز 37-24-64-16 او 37-22-22-74. انه في ناس بعد مرحلة 4-5-10 سنوات من المعاناة مع المرض والتردد على المراكز والمستشفيات وبعدين يرجع إلى التداوي بالأعشاب، هو لجوءه الآن مش على لم يكن ظاهريا موجود. ليش؟ حصل قبل فترة طفرة فهبوا على الإذاعات في السوشيال ميديا وناس كنا نتابعهم، بل عرض علي أنا أشتغل مع البعض ويوصل إنه أنا أسجل إعلان يدفعوا لي فيه $1,000. أسجل إعلان 30 ثانية. قلت له ما أقدر. ليش ما أقدر؟ لأنه في معي فرضا عمنا من جمهور يسمعني في الإذاعة عندما أقول كذا وعي صدقني ويسي
11: صح،
6: وأنا أكون مصدر للخديعة. فحصل إنه في ناس كثير عزفوا عن الأعشاب لأن كد بدوا يتزاحموا عندما يكون معي أكثر من 40-50 فرع.
11: نعم
6: أنا أصبحت ما عادوش قدو
10: بعد مروج
11: بقالة.
6: أيوة فأنا عندما تم اختياري لك قلت لك نطلع أنا وياك.
11: نعم
6: ما أطلع أنا وياك من أجل أنا بين أبحث عن مادة أو كذا، أنا أشهد الله سبحانه وتعالى أنه إحنا بندور في الهواء أنه إذا شيء واحد يسمعنا والله سبحانه وتعالى كاتب له الشفاء. أما إذا هو عك والدين بيتهم بظلم المره ويتشاقر على الجيرة وينهب فلان ما عد عالج. أنا أكلم من هنا لا بعشاب ولا عند مستشفى ولا تسير الهند، أجلس مريض في بيتكم. لكن إنك مريض يا أخي مريض وأنت بتقول يا رب شافيني، طيب أنت بتقول يا رب شافيني امشي على ما قال لك الله
10: المشفى من الله وغل الحد على السبب.
6: لكن البعض أعرف من جاي على المركز، قد جاي على المركز وقد ناوي يحتق على نفسه وعلى المره وعلى الأب. يا أخي لا تجي لا تبدي، وإلا المريض حقك هذا خليه يعني بيده على الله. إذا اتصل بي أنا المريض حقك بنفسه عاد أجي أشلها أنا، لا تجي أنت لا. لأنك ناوي دمغة له، ناوي تملط تشل بس زرد نهبها وسلم اختع توصلنا سطريق وتجي ذرت لي عرض جاي أسريها. أنا جاي أشتري يعني بنلعب زراقيف. المريض يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى أنه أنت تخسر عليه وتغرم عليه لأجل تعالجه. نعم. أما أنك تمنع عليه وتكذب عليه عدا أشلك عدا أنزلك عدا أطلعك لا أجيب دم هذا الزلط. ماشي نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والشفاء والعافية، ونسأل الله يا دكتور لك الصبر. أنا أحسدك أحيانا على صبرك وعلى إنه على الرغم من تعبك في الجدر في الوديان ليل ونهار
11: نعم.
6: لكن الله سبحانه وتعالى يعوضك
11: الحمد لله. نعم
6: دكتور معك إضافة ولا شيء؟ لأنه إحنا اليوم في الحلقة باقي معانا كان واحد اسمه عبد الكريم ويس محمد الشامي. أنا شتي يطلع معنا
11: نعم.
6: يطلع معنا لأنه صاحب تجربة. هذا المايك إليك يا قرب الكرسي حق سرية لا أجل نقسم الحضر الصيف
11: خاصة
6: قرب الكرسي. أيوه تفضل. قلت لنا يا محمد ما هو الذي كان معك؟
12: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بالنسبة لي تعالجت عند الدكتور خليل بس ما خلصت العلاج. كنت أعاني من أملاح زيادة وحصوة كانت ما يقارب كذا حجمها 4 ملي
6: الحصوة.
12: أيوة بعدين كنت لما أنام يعني النوم ما يزداد شيء عندي عن 3-4 ساعات، والألم من كثرة الأملاح ما بالله أصير يعني أعمل دورة كذا أمشي كذا ما يقارب نص كيلو وأرجع أواصل النوم.
6: شوف يا عبد الكريم أنا أعرفك في مجال الإعلام، أنت زميل وأنت نعم. رجل صادق.
12: نعم هذه شهادة لله سبحانه وتعالى. أيوة. والله ما أزود لا كلمة مهما كان يعني ما
6: شوف كلامك عندما نطلع أنا يعني شوف واحد سمع الحالة حقك وقال والله الحالة حقي نفس الحالة حق عبد الكريم الشامي هذا، ولقد بنفسه وجاء المركز
12: فعلا
6: وأخذ العلاج وحصل على الشفاء وأنه بيتصل بي أنا أرتاح. نعم. صدق أقسم بالله يا دكتور أن أنا أحتفل.
11: نعم نعم.
6: عندما أحس أن بمريض يتصل بي ويقول الله يسترك والدكتور الله، أنا أحس براحة وكأني يعني كنت وصيد مع أرحم الراحمين ودينا الشفاء. نعم. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كمل يا عبد.
12: فعلا خصوصا إحنا في المجال الإعلامي وخصوصا المذيع اللي بيظهر على الهواء كلامه مصدق عند الجمهور وخصوصا الفئة يعني أي فئة أيا كانت، فعلى الإعلامي أنه يتحرى الصدق مهما كان
6: خصوصا الذي قد مع الجمهور ويثقوا فيه وبيحنجوه.
12: فعلا أنا مذيع، أنا الشخص يعني أسمع المذيع بيتكلم بيقول يعني أي شيء أنا أقول والله إن أنا قد سمعت ذيك المذيع الفلاني بيتكلم، المذيع هذا ما بيكذبش نهائيا. المهم خليني أواصل حديثي عن الحالة المرضية التي تعالجت عند الدكتور خليل. قلت لك كنت أرقد يعني 3-4 ساعات يجيني ألم ما عاد أستطيع أن أنام، أخرج أعمل لفة كذا نص كيلو وأرجع واصل النوم مهما كانت يوما ورا يوما.
6: نعم.
12: بعدين قلت شكل الدكتور خليل يعني كذا، وبعدين قالوا سوي فحوصات وكشافة طلعت الحصوة 4 ملي
6: ما شاء الله.
12: وبعدين شكيت للدكتور خليل قلت له الخبر 1-2-3 أعطاني العلاج أعشاب. بعدين استخدمت اليوم الأول، اليوم الثاني استخدمت الحصايا هرعت
6: ما شاء الله.
12: بعدين الحمد لله ما عاد واصلش العلاج، صرت الحصايا هرعت. بعدين جاء إجازة يوم خميس يعني قلت والله إن أنا شاطول النوم يعني كذا أشوف يعني حاولت أنوم 6 ساعات و8 ساعات و10 ساعات أموري طيبة الحمد لله
6: يعني الخرج.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
14: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
15: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات ل5 أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. ب1.5 ريال خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
16: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
17: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
18: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
17: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
18: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
17: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
18: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
17: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
18: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
17: التهاب وتليف الكبد.
18: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
17: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
18: علاج البواسير.
17: علاج البهاق والبرص.
18: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
17: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
18: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
19: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمي عشان تتأكدي.
3: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: just found it.
1: تدخل المحل، تطلب علبة سجائر، تدفع ثمنها وتغادر، وأنت تظن أن الحكاية انتهت عند هذا الحد، لكن الحقيقة أن ما دفعته ليس كل الفاتورة، فهناك ثمن آخر يبدأ بضرر في الرئتين، ويمتد إلى القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وقد ينتهي بالسرطان. فكل سيجارة لا تحترق وتنتهي فقط، بل قد تضيف بنداً جديداً إلى فاتورة صحتك. اليوم تدفع ثمنها من مالك، فلا تجعل الغد يدفعه جسدك من صحتك. للسيجارة سعر، أما التدخين فثمنه أكبر. لا تدفع من صحتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الباحث والخبير خليل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
4: وطلب واحد بركان سماه مش سلطة، احنا نسميه سلطة. فقال صاحب الذي بيسوق معه، قال له نشتي جاب رز وكذا، قال لا نشتي بركان يفعل هكذا. استغرب السواكل، فرواه بيوريه فوق طاولة ثانية، قال بركان مثل هذا. وإذا بها السلطة احنا بناكلها نار، وناخذ جنبها ماء بارد ونصرع، ولا داخل. ما هي المعدة؟ المعدة عبارة عن مكونات أمعاء طويلة وعريضة ومدري ما هو، وبنكرياس، يعني حاجات خفيفة. نقرح الغشاء حق المعدة تماما، وبعدين تبدأ لك القرحة والمعدة والقولون والبنكرياس. وهذا من إيش؟ لأن احنا لا نقي أنفسنا، ونخلص نتغدى، والذي عاد متقي الله يصلي له الظهر والعصر، وقام يرعد. قلت عادهم يقولوا لي غسل القات، قال لا يا غسل القات، القى برد لك كل شيء على الله. لا ما يطرح، لا ما يطرحها المرض من كل جانب، من كل جانب يسقعه سقعة الموت. وبعدين يقوم يدور العلاج، وبعدها من عند هذا الدكتور لا عند هذا الثاني. حصلت هذا الوالد، فقال لي، فاستغربت، قمت أخذ رقم هذا الرجل اللي هو خليل، واتصلت عليه، قلت له أنا في حاجتك، أنا لشدة السعلة، أنا مدخن ومخزن للأسف الشديد، إعلامي وصحفي وارشد الناس، وأنا مدخن ومخزن، فكنت أستخدم علاج، وأيضا هناك من وصف لي البرتقال واليوسفي والكالسيوم على أساس أنه بيخفف معي السعلة. طبعا كنت كان صعب جدا أطلع في الهواء وأجيب 10 كلمات على بعض وما أسعل، يعني ضروري 4-5 كلمات وأسعل. حتى المخرجين اللي كان معي يعرفوا هذا، يعني الحقيقة. وجيت بالتالي دحفة ما يسمى بأعشاب، قلت والله يا رب يلا، بس عقيدتي في الله أنه شفت الشيء هذا، قلت إذن بإذن الله سبحانه وتعالى أنه نحصل الشفاء. استخدمته، فالله سبحانه وتعالى كتب لنا، الله خفيت بدرجة 90%، لأنه مش أقول 100% لأني مدخن، لأنه بالتراكم، لكن 90% خفيت، وهذه نعمة كبيرة. أول تجربة لي، وتجربة الثانية في البيت عندي، وتجربة الثالثة في البيت من أحد أقاربي اللي هو البواسير، تعالج للبواسير، لأنه يعمل في مكتب أو يعني مبيعات تقريبا من الصباح إلى قبل العصر، وبعدين بعد العصر إلى 9 أو 10 مساء. حصل له بواسير، تعالج، ما نفعتش، جاب له العلاج من هنا، والله سبحانه وتعالى كتب له الله سبحانه وتعالى الشفاء. إذن في بداية الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية لكل من يسمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم القادر الشافي المعافي أن يشافي ويعافي كل مريض وكل سقيم. هذه بيسمعنا عندما نقول هكذا ويقول يا رب، حتى لو أنت بخير، لأن الله بيكسيك العافية، ادعي معي، ندعي لدي المريضة دي، ما أعرفها لا أنا ولا أنتم. فربما تكون دعوة الغائب للشخص الذي لا تعرفه بتصادف أنها علاج ودواء، لأنك أنت بذلتها لله وتوصل لمن؟ لذلك العليل أو السقيم أو المريض. فنسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء، وادعوا معنا. طبعا بتوصل رسالتنا هذه 20-30-100,000-200,000 شخص. لو 5000 مننا بس يقول يا رب شافي كل علي وكل مريض وشافينا معهم، هذا الدعوة أغلى من الدنيا وما فيها. لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا، معنا فقط هذا المركز فقط، صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب.
0: سامعين الكرام، أذكركم أرقام المركز 37 24 64 16 أو 37 22 22 74.
4: معي على الهواء طبعا من الضيوف من أرحب الشماء الذي كان عندهم عيب أنه يقول الرجال أنه تعب ولا أنه مريض. طبعا القبيلة كانت بتحكم علينا صاحب أرحب وبزيهم صاحب بن الحارث، يعني معنا واحد بن الحارث وواحد بن أرحب اليوم في الاستديو، يقال أرحب المجنف وهذا قال وأنا بزي المجنف عاد نضرط في طرف وفي حكاية ما بين بن الحارث وبين أرحب، لأن بيقولوا بزي وخاله حتى أنه ما توحدوش في البرعة، حق أرحب برعة ثانية وحق بن الحارث برعة ثانية وكل واحد ومعه نخطة. إذن نوجه تحية كبيرة لأهلنا في أرحب كل أرحب، وتحية كبيرة لأهلنا في بن الحارث من جدر لكن لا ما نوصل آخر الشرفة حدودنا وخلص ونفعل دغفة بالفريك لأهلنا ماشي مش بالفريك وإنما نقول بالغرافات. تحية لكل من يسمعنا، ونبدأ الآن مع أخونا عبد الله ابن أحسن حزام من محافظة صنعاء من أرحب، وكان لديه حالة مرضية يعني زار المركز تقريبا من سابق وعنده الفقرات العمود. أنا أشتي أسمع من أخونا عبد الله وأقول له تفضل الميكروفون معك.
2: الباحث والخبير خليل.
3: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب،
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: أيوة
4: أنا أشتي أتكلم عن نفسك، يعني

0: وبعدها علمت بالدكتور خليل وانطلقت صلي. الحمد لله ادالي علاج وتحسنت 100%.
1: ايش اللي جابك اليوم؟
0: اليوم عندي مرة ثانية عندي الجيوب الأنفية.
1: أيوة
0: عندي انسداد قوية.
1: عادك شفت بداحل ولا من أول؟
0: ما بالله قد لا فيني خيرات. قد لا فيني خيرات وبنت عالج لا وقد فكيت عملية.
1: قد سويت عملية لحمية
0: قالوا لحمية وما هن
1: وبعدوها وما صح فيه
0: ورجعتها أعظم من أول.
1: لا إله.
0: وقلت زرت كم من دكتور في صنعاء وإنما قالوا لي أصير يدي لي علاجات والحمد ما هتعت ما بش بتتعبني زيادة هالجيوب الأنفية. واليوم منطلق صلاة الدكتور خليل
1: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ذا الخير
0: إن شاء الله
1: بإذن الله سبحانه
0: ويكتب لنا علاج والشفاء والمعافي وارحم الراحمين.
1: نعم.
0: وأنا أنصح كل واحد بأي مرض ينطلق إلى الدكتور خليل والشافي والمعافي والحي القيوم.
1: طيب يا أخي عبد الله كيف عرفت الدكتور خليل؟ كيف سمعت
0: بي؟ سمعت في الإذاعة حقك.
1: فالإذا
0: حقك ودخلت في قلبي قلت إن شاء الله أتوكل عليه وإن شاء الله أنه
1: يا أنا أتري
0: أشفى الشافي والمعافي الحي القيوم والثاني الدكتور خليل.
1: عندما أسمع منك وتقول لي كان عندك الفقرات وأخذت الجرعة هذه من الأعشاب والله سبحانه وتعالى أخذ بيدك إلى الشفاء وتشافيت أنا أحس بالفرح في قلبي لأنه أنت بتقول سمعتني. طبعا بتقول سمعتك في الإذاعة حقك يسمع من لقفك لا باب السمع أنه إن شاء الله يعلي إذاعة.
0: إن شاء
1: طبعا
0: الله.
1: أنا في برنامجي أما إذا قالوا إن في الإذاعة نص البث عيكون لأرحب لمشاكل أرحب لقتلات أرحب خليهم بطلوا الشريعة أكون أرتب لهم باب المحكمة وأقول ما عب الشريعة.
0: أيوة.
1: ارجعوا احمدوا الله حافظوا على بقية المادولية اتزيرعوا بلاد جنوس سكبوها وتغرفوها خيرة لأجل لا تنشف مرجع أدرى وقدمتم في بلاد المغرب أتصايح. أيوة. أنا وياكم هناك.
0: أيوة.
1: أي أي يرحب أي أي أنا أدى وصلها بيسمعوني هناك في حيس لأنه بيت الجمر بيت عوضب بيت الذيب يلا لا بيت المعنوز لا عيال عبد الله لا بيت مونس بيت جميل ضربة واحدة في الرجم
0: الرجم عندي
1: جيدوا دبل تحتوش الليت والملب كله وذاحن ما بلا يطلع واحد من أصحابنا من الرجم وقالوا في أرحب هذا من المغرب ما أشتي يعني إنه جاي إنه جاي ضيف.
0: أيوة
1: حتى ضيفه وإنه جاي تشاقر إنه معها طرف قال
0: لا لا, لا ما الضيفة ما بلا عن ضيفه
1: وإذا قال لك معي طرف معي
0: هذا بعد الضيفة سه
1: بتقولون المغربي هذا جاي يتنبا
0: انا لا لا مع حق ماشي الله يفتح عليه
1: قصي لا انا سهله ما بش مع ورقه ونسه
0: ما عجرش الا بورق
1: ها واذا الورق عنده والله انه قد سمعتها قالوا من المغرب هذا جاي يدور عن يفتح لنا مجال وان اهل المغرب كلهم حيطلعوا قالوا حقنا
0: قد طلعوا
1: ايام
0: قد بالناس عندنا
1: ايوه
0: من المغرب دحين قدم زراعة أكبر زراعة
1: ومن المغرب تسموه
0: من المغرب قال المغاربة دحين داعي غير المغاربة
1: دعوهم المغاربة وهم جهال عمكم
0: أيوة وهم مننا
1: هيا خلونا
0: داعيهم غير المغاربة
1: هيا نقول نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والشفاء والعافية لكل مريض في الرحب بالكامل
0: آمين
1: وارحبهم ما بيعرفوش المرض بيتعكد بل كذا من المخيط الذي فيهم حتى لو مريض بي يعنكب ويقول أيوة. ما أناش مريض
0: فش أنا مريض
1: أيوة بينهم أنفة وركزة
0: عاد الله نحن وما عفلت
1: أي خلونا نسير صلاة البزي حقهم أبزياهم بن الحارث ونسير صلاة بن الزيادي معنا طبعا عبد القادر الزيادي من صنعاء بن الحارث كان لديهم حالة ونشتي أسمعها من نوع عرف بنفسك على الهواء في ناس يسمعوا في بن الحارث وفي أرحب وفي ريمة وفي دماء تفضل.
2: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد القايد حي الزيادي أتيت إلى عند الدكتور خليل مع ابن عمي.
1: نعم.
2: كان سيده يعاني من البريستات.
1: سيده
2: يعاني من البريستات. وصلنا إلى عند الدكتور خليل سجلنا هناك في عند الأحد ما بيسجلوا وعلينا بالخير ورفعت الورقة إلى عند الدكتور وربا بيقول لنا كم عمرك قلنا 100
1: ما شاء الله وجيت
2: سجلت 100 هناك وبعدها بدرو يا دكتور وجاء عندنا بيقول يا ولدي 100 ما عاد افعل لك قلنا على الله قال بسم الله على الله على الله دخلنا على الله وطلع العلاج وضبينا استخدم اول ليله ويوم ثاني قال الحمد لله بخير
1: لقلي
2: يعني استمر اسبوع في استخدام العلاج وما عزك الله استد ذكره يعني وبعدها ما دري لهن

0: افتتح والدم وخرج لنا الحب حق البريستات وانه بخير الحمد لله
1: ما شاء الله.
0: هذا الذي عند دكتور خليل.
1: هذا يعتبر سيدك انت يعني صح؟
0: عمي.
1: ايوه ايوه اخوي. اخو ابوك سيدك.
0: عمي اخوي قد عمره 100 سنه.
1: وجيت انت ابن عمك جيت تيتون له هذا.
0: دل العلاج على ما سمعنا في الاذاعه.
1: واليوم ما جيت تفعل؟
0: اليوم اديت ابني وزوجتي. ابني بيعاني من القيلوم والمعده.
1: والزوجه؟
0: والزوجه عندها ضغط وعندها سكر.
1: والمفاصل للركب.
0: والمفاصل في الركب.
1: نعم.
0: الآن بدي العلاج.
1: بدأ.
0: وعلى الله.
1: هناك في بن الحارث عندكم بالزيد والمراق بدته ومراق وكذا و.
0: يعني شوية كذا يا ها.
1: ناقصي.
0: بدأ الحال.
1: لأنه عندما واحد يقارن بالشقاب النسوان في أرحب وفي بن الحارث عدو أشد شوية. أشد من أرحب. بتشقاب النسوان قوي.
0: بنشقاب قوي.
1: إيه.
0: من أول ما ذحين ما عبش كنش.
1: متأكد.
0: متأكد.
1: طيب هم بيسمعون هذا الحين في بن الحارث.
0: آه.
1: هذا عبد القادر الزيادي بيقول ما عنده
0: يشكو. عبد القايد.
1: عبد القايد. عبد القايد. عبد القايد.
0: الزيادي.
1: الزيادي يا محمد الشامي. طبعا بيسمعونه وبيسمعوا عبد القايد الزيادي وبيسمعنا النسوان الآن في المطبخ في البيت في. قال ما بيشكو بكن ولا بيحاكو بكن. فإذا بتسمعنا زوجة عبد القايد كدو أنت قد أنت يخبرها. لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا معنا فقط هذا المركز فقط صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب. سامعين الكرام أذكركم أرقام المركز 37-24-64-16 أو 37-22-22-74. المهم إحنا نقول الواحد عندما يكبر ونعمة كبيرة عندما ألاقي الزوج والزوج في هذا العمر وهو شابح لها مبه لها هذه اسمها خاتمة الخاتمة الحالية.
0: نعم.
1: البعض من الناس يشقى بالمرأة ودتي العيال وكذا مجرد ما قد بينها عيب ينذكها عاد يزيد لها المرض يجلس يعيرها يجلس يندوكها يجلس ينهومها يدور أي حين عدد نعور يفتن منها رحلة هكذا. فنقول له اتق الله في نفسك. ثانيا عندما تعيا وتمرض وشلها مستشفى شلها عيادة جابها أنا يمكن ما يمكن شيء ينفع معها لأنه بيعيرها لأنه الذي
0: هذا عند بعض الناس أما ذنب لا لا لا يمكن
1: ما تنسى صورتك هاي الخطيب جامع حتى لسانك طليق ما شاء الله لسانك
0: أنا داري لكن لا تحرضش علي أنا عاد أنا حنجبها.
1: لا لا ما حرض عليك أنا
0: قوي قوي.
1: أيوة
0: هم دحين بسمعونا.
1: كم معاكم عيال؟
0: ها
1: كم معك عيال؟
2: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
3: الخضروات أنواع،
4: الفواكه أنواع،
3: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات
4: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
3: منتجات LG
4: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
3: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
4: مكانس
3: كاويات
4: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
3: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
4: البيت الحديث مجموعة شماخ.
5: راديو دلتا.
6: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
0: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: عم حمد مالك؟
3: بقى أنا الموت علي حق، موتوه.
2: وإيه اللي حصل؟
3: بقى لزيزي كهرباء آخر الأحزاب حزنوه.
2: لا لا لا
4: ايوه حصل.
5: انا المعلم اجاني على سن ورمح خلتني ركزة مصر الاولى. ها
4: حصل
5: ده؟ انا ما كنت تحط هنا متينيه وسواريه.
3: هو انت بقى بتاع الموت علينا حق؟ شوف شغلك بينا.
5: اشوفك في الاخر بقى. اغربك فين؟ مفيش في وشك مكان.
2: يا عم اضرب وانت هتركن.
5: الشمال يلا.
6: بس للدرجه دي الرقاصه والحنوتي شبه بعض قوي كده عشان تتلخبط ما بينهم.

تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصيات

0: قنبلة القيصر. منتصف يوم 30 أكتوبر من عام 1961 موجات زلزالية دارت حول كوكب الأرض 3 مرات، وربع سكان الأرض شعروا بالهزة. إنه ليس تسونامي يضرب الكوكب، وليس زلزالا مدمرا، إنها تجربة سوفيتية لقنبلة جديدة تدعى قنبلة القيصر، السلاح الذي أعطى أفضلية للروس على الولايات المتحدة. قنبلة القيصر إم كوزكا كما يناديها الروس، أو إيفان. كل هذه تسميات للقنبلة الأقوى في العالم، والتي يعرف المشروع الذي عمل على إنتاجها باسم AN-602، واستمر العمل عليها سنوات طويلة من قبل علماء روس. لا يعرف تحديدا تاريخ البدء بالمشروع، لكن ما هو معلوم أن عام 1959 شهد انتهاء تصميم أكبر وأقوى قنبلة عرفها التاريخ، وكانت جاهزة للتجربة. وفي ذلك التوقيت بلغت قوة القنبلة 100 ميجاطن، وهو رقم يعادل 6 أضعاف القنبلة التي ألقتها أمريكا على هيروشيما في اليابان، بمعنى أن هذه القوة قادرة على إخفاء مدينة نيويورك عن وجه الأرض، وهو أمر سيثير الرعب في نفوس الأمريكيين عند تجربة القنبلة الوليدة. عام 1961، وهو نفس العام الذي شرع به الغرب ببناء جدار برلين، كما أنه نفس العام الذي غزت به أمريكا كوبا حليفة الاتحاد السوفيتي. وبعد أنباء التجربة سارعت الولايات المتحدة للجلوس مع الروس على طاولة المفاوضة، وفي تلك اللحظة خرجت مقولة أن أمريكا لا تفهم سوى لغة القوة. ونشر رئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك بيانا قال فيه: فليعلم أولئك الذين يحلمون بشن عدوان جديد أننا نملك قنبلة 100 مليون طن من ترينير وتولوين، وأننا على وشك اختبارها. لكن في الواقع فالقنبلة التي تم اختبارها هي نصف قوة القنبلة الأصلية، ذلك أن السوفيت أرادوا تخفيف الآثار الناجمة عن التفجير. والقنبلة التي تم اختبارها بلغت قوتها فقط 51 ميجاطن، أي 3 أضعاف قنبلة هيروشيما. وللتنفيذ اختار الجيش السوفيتي أرخبيل نوفايا زيميليا، وهي منطقة في الشمال الشرقي أقصى روسيا، وتقع في المحيط المتجمد الشمالي. وما نتج عن الاختبار كان 3 موجات دارت كوكب الأرض وتسببت في هزة شعر بها ربع سكان الأرض، كما تحطمت منازل أقرب القرى على منطقة الاختبار. وكانت النتائج فوق ما توقع السوفيت. وعن مواصفات القنبلة، فوزنها يصل إلى 27 طنا، وطولها يتجاوز 8 أمتار، وقطرها يتجاوز 2 متر. وتعتمد مبدأ الاندماج النووي بعكس القنبلة النووية التقليدية التي تعرف بالانشطارية، ولكونها تعتمد مبدأ اندماج الهيدروجين تعرف أيضا باسم القنبلة الهيدروجينية. وتقاس قوتها بالميجاطن، والميجا الواحد يساوي 1 مليون طن من مادة TNT شديدة الانفجار. ولم تكن هذه التجربة هي الأولى لقنبلة هيدروجينية، فقد سبقت الولايات المتحدة بإجراء مثل هذا الاختبار، لكن على قنبلة قوتها ربع القنبلة الروسية، كما أنها لن تكون الأخيرة. فبالرغم من اتفاق بين الغرب والسوفيت أقر منع اختبار القنابل الهيدروجينية، إلا أن كوريا الشمالية في عام 2016 قالت إنها أجرت تجربة على قنبلة مماثلة، وأكد ذلك رصد كوريا الجنوبية والصين لموجات زلزالية أعقبت الاختبار الشمالي، ما دفع الولايات المتحدة والغرب لفرض مزيد من العقوبات على حكومة كوريا الشمالية وتشديد الخناق عليها للتخلص من برنامجها المدمر، نظرا للقلق الذي تحدثه هذه القنابل المزلزلة. فالأمم المتحدة منذ سنوات تعمل على تخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل، والذي تعد قنبلة القيصر أقوى قدرة على تطبيق هذا المفهوم، مفهوم الدمار الشامل.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. Radio Delta, the number one choice, number one station.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: Just found it. Radio Delta.
6: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
7: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

0: Radio Delta, number one station.
1: المفارقة الإعلامية الكبرى، راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم.
2: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference.
1: تستمعون للأولى
3: راديو دلتا.

يا ابن السعيده.

0: Radio Delta competition, just strictly dance.
1: فالحزم قد ضاع الامل والعاصفه.

يا ابن السعيدة يا ابن السعيدة يا ابن السعيدة يا ابن السعيدة.

تستمعون للأولى راديو دلتا.